0: رشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

وكرامات العمر وياك ضاع، وكرامات العمر وياك ضاع، وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
3: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور بانجور بانجور
2: بالسبعة ونص الصبح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. الرشيد FM. صباح الخير.

0: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
1: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
0: وبغداد.
2: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
0: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
4: بانجور بانجور
0: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الفرح، صباح الهنا والسعادة على كل مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. خميسكم جميل ومبارك بإذنه تعالى، وأهلا بالخميس، أهلا أنتو، أهلا الرشيد، أهلا بانجور. إن شاء الله يكون خميس هين ودوامات هينة ومشاغل وروحة وردة وطرق ومعرف شنو، إن شاء الله كلها سهلة بوجهكم، بس توكلوا على الله وخلوا نيتكم طيبة، وإن شاء الله الأمور تتم على أتم ما يرام. للساعة 10 حكون معاكم بالميكروفون بان المسوي وبقلبي وبكلمة الصادقة، وسيكون معي بإبداعه ومكسره وسام ماجد.

بونجور، صباح الأبطال، صباح الناس اللي مسارها عدل مثل ما يقولون ويشتغلون صح ويمضون قدما وماكو شي عيقهم. صباح الورد على كل إنسان أكو بحياته بطل، صباح الورد على ذاك البطل. مرات يكون البطل فتشي ما تتوقع موجود عندك، يا ما تحتاج بشر وياك يكون بطل وعضلاته، لا تخيل انه خشمك هو بطلك. اهلا بيكم في 360 درجة. كشفت دراسة عن ظاهرة بصرية تسمى حركة العين التلقائية، حيث تبين أن شكل الأنف يغير مسار نظرات الأشخاص إليك. نعم، تأثير يسمى بتشتيت الانتباه. عندما يكون الأنف غير متناسق أو بارز بشكل لافت، يميل أو يميل الأشخاص للتركيز عليه لفترة أطول وبشكل متكرر، وغالبا ما ينتقل نظرهم بعده مباشرة إلى منطقة الفم، مما يقلل من فرصة التركيز على جمال العينين. تأثير التوازن البصري بالمقابل، الأنف المتناسق يعمل كجسر صامت، فهو لا يجذب النظر لذاته بل يسمح للعينين بالانتقال بسلاسة والتركيز على العينين، وهي المنطقة التي يرتبط فيها التحديق الطويل بالجاذبية العالية والتواصل العاطفي. طيب، الأنف الجذاب أو الأنف الغير مرئي، خلص الباحثون إلى أن سر جاذبية الأنف تكمن في قدرته على لفت الانتباه، مما يبرز تناسق الوجه ويجعل العينين والشفتين هما مركز الجمال. طيب، لماذا تهمنا هذه النتائج مستمعينا، وخصيصا ونحن في 2026؟ هذه الدراسة تغير مفهوم الجمال المثالي، فالأمر لا يتعلق بامتلاك أنف بشكل معين بل بمدى تناسقه مع بقية الملامح. بدلاً من البحث عن أنف مثالي معزول، أصبح الهدف هو خلق توازن يوجه النظر نحو العيون. توضح الدراسة أيضاً لماذا يشعر البعض بجاذبية شخص ما دون القدرة على تحديد الملمح الجميل بالضبط، فالسر هو التوازن الذي يخلقه الأنف المتناسق. طيب، هل هناك نصيحة في عالم الجمال؟ نعم، إذا كنت ترغب في إبراز جاذبيتك، فإن التركيز على مكياج أو تحديد منطقة الأنف بشكل يخفف من حدة الزوايا ويخلق انسيابية سيساعد تلقائياً في لفت الأنظار إلى عينيك، وهي المنطقة الأكثر تأثيراً في التواصل الاجتماعي. الخلاصة مستمعينا، الأنف هو المدير الصامت لوجهك، فإما أن يستولي على اهتمام الناظر ويشتته، أو يتنحى جانباً ليترك المجال لعينيك الجميلتين لتبهرا من حولك. الجمال الحقيقي ليس في ملمح واحد، بل في الطريقة التي تتناغم معها أو بها كل الملامح معاً.

بونجور، صباح الصحة والعافية والحظ الحلو. والله لحبكم موت، والله لقرالكم الأبراج من الحمل لبرج الحوت.

برج الحمل يواجه مواليد برج الحمل يوما يحتاج إلى هدوء في التعامل مع الضغوط. ينصحك الفلك بعدم التسرع في اتخاذ القرارات المهنية مع التركيز على ترتيب الأولويات وتجنب الدخول في نقاشات حادة تستنزف طاقتك. أهلاً أهلاً مواليد برج الثور. يشهد الثور استقراراً نسبياً مع بعض التحسن في الجانب المالي، ومع ذلك من الأفضل التروي قبل الالتزام بأي خطوة جديدة. التخطيط الجيد يا برج الثور سيكون مفتاح النجاح هذا اليوم.

أهلاً ملك الأبراج برج الجوزاء. يعتبر الجوزاء أو يعتبر من أكثر الأبراج حظاً هذا اليوم، حيث تمنحه الطاقة الفلكية قدرة على الإبداع والتواصل الفعال. قد تظهر فرص مهنية جديدة تستحق الانتباه والاستغلال السريع.

برج السرطان البرج المائي، يميل يوم السرطان إلى الهدوء النسبي مع تحسن بالحالة المزاجية والعاطفية. قد يكون الوقت مناسب حتى تعيد ترتيب العلاقات أو استعادة توازنك الداخلي. برج الأسد، يحصل الأسد على دعم فلكي قوي يمنحه ثقة عالية وفرص للتميز. قد يحقق إنجازاً مهماً في العمل أو يتلقى خبراً إيجابياً يعزز مكانته في المجتمع.

برج العذراء يوم عملي بامتياز، حيث يتمكن مواليد العذراء من إنجاز مهام مؤجلة بكفاءة عالية. التنظيم الجيد سيكون سر النجاح في هذا اليوم. برج الميزان يسود التوازن في يوم الميزان مع تحسن في العلاقات الاجتماعية. قد تجد نفسك أكثر قدرة على التفاهم وحل الخلافات بطريقة هادئة وفعالة. برج العقرب ينصح العقرب بالحذر خصوصا في القرارات المالية والعاطفية. التفكير العميق قبل أي خطوة سيكون ضروريا لتجنب الأخطاء. برج القوس يحمل اليوم طاقة إيجابية للقوس مع فرص للتقدم المهني والانفتاح على تجارب جديدة قد تغير مساره بشكل ملحوظ. برج الجدي يحتاج الجدي إلى الصبر اليوم، فالتقدم سيكون تدريجيا لكنه ثابت. الالتزام بالمسؤوليات سيجلب نتائج جيدة لاحقاً.

برج الدلو، يشهد الدلو الحلو تغيرات إيجابية مع فرص لاتخاذ قرارات مهمة ممكن تأثر على مستقبل المهني. شرط الحفاظ على المرونة وفك حواجبك، لا تعقد، مالك خلق مرونة. الأجواء طيبة إن شاء الله، توكلوا على الله، بس سهلوها تسهل، صعبوها تصعب. أبدا طريقك مسدود. برج الحوت، يوم هادئ نسبيا للحوت مع تحسن في العلاقات وعودة الشعور بالراحة النفسية، ما يساعده على التفكير بشكل أكثر وضوح هذا اليوم واليومين المقبلين، والله أعلم.

بونجور سعيد وخميسكم وناسة مستمعي راديو الرشيد في كل مكان داخل وخارج جمهورية العراق. أهلا بكم على الواتساب اللي يحمل الرقم 077-00-11-4-5.

0: البداية من عباس الحمداني، صباح الورد، شكرا للبطاقة الصباحية وأهلا بك في تسجيل صوتي.
1: صباح الخير خيتي الغالي سيزبان عليك وعلى المستمعين جميعا، معك عباس الحمداني. أنا اليوم منقطع عنكم بسبب ظروف، والله ابن عم انطاكم عمره توفى، وأنا هسه حاليا في مدينة الطب الشرعي، أسألكم الدعاء جزاكم الله ألف خير.
0: خالص التعازي لك أخونا العزيز عباس الحمداني، تغمد الله فقيدكم بواسع جنانه، ومعذور يا أخويا بوركت، شكرا لوفائك وقلوبنا معك. الغالي يوسف من سيدني، صباحكم ورد يا رب، الكل بخير، الكل بخير إذا أنت بخير. وبعث لنا صورة من قطعة من الجنة في سيدني، هذه قطعة من الجنة بالضبط، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. هم يجي يوم وقع هنا أريد أوقع ما أمشي هذا الطريق، أكيد إذا أمشي بي أوقع، ما بتعود على طريق هيك نظيف وسهل. بعدين حتى من توقع وتقوم لا تدمسك تتوسخ، لا كامل قيافتك وأناقتك هي هي، بس شنو انت بمكان ما كنت واقف قاعد بالقاع. فالله يديمها عليكم ان شاء الله يا رب. ونورت يا يوسف الغالي إلى الغالي ابن الغربية أبو محمد، هلا بالبطل.
2: بحكم الله بالخير واليمن والسرور علوية.
0: هلا هلا
2: شلون الصحة أخونا المخرج الغالي، المستمعين الكرام، علوية جه حلو هذا اليوم، يعني واحد عليه السحب الستة الصبح صباح الخير، قلت له سهلا أنا بالي كوشي، قال لي عندي أمانة لك الخير إن شاء الله، قال والله هي أمانة دازم بيدي، رحت استلم أمانة لقيت $800. الله
0: حياتي والله، شلون صباح هذا؟
2: أريد أسكن البيت. الله يسعدكم ويرزقكم حلوة كل أيامي، تحياتي للجميع.
0: الله يسعدك ويبارك لك إن شاء الله بما رزقك يا عيني. وهذا الصباح الحلو، واحد يقعد الصبح إنه أكو تحويل إلى ها والله والله، ما نقول نزل شيء، ليش هو الفلوس من تجي برصيدك، يعني هي نزلت لو صعدت وصعدتك وياها. تحياتي لك يا أبو محمد والله يبارك لي بهالطلة. جلال يقول ساعد نفسك بنفسك عندما لا تفعل ذلك، أي مفروض خما أبقى هيك خالة إيدي على خدي، شندي صافنا وإيدك على الخد، ظنت عاشقة وبالي جحد خال يصفى عندكم بس يحب يضرب الحب. فيقول ساعد نفسك بنفسك عندما لا تجد أحد يفعل ذلك. صباح الورد على أحلى صوت ستبان الغالية والمخرج المبدع وجميع المستمعين، أحلى جلال بالدنيا. الله كاظم يضرب الحب شو بيزلي.

0: بانجور معاكم إلى العاشرة صباحاً أو أقل. اللي عجبه ينضم لنا واللي مج عجبه يفل. هيا نكمل قراءة الرسائل. أبو سند صباح الخير، اليوم متأخر على الدوام، هسه قعدت بس الحمد لله طريق سالك. تحياتي إليك ستبان ولكل المستمعين، الحمد لله والشكر يا ربي توصل بألف سلامة. وتحياتي لك يا أبو سند الجميل. حسين عبد صباح الخير ستبان، حكمة كل ما يخرج من فيك فهو فيك. والله صدقت، لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول المرء مخبوء تحت لسانه. شي يحكي الإنسان إذا لطيف الكلمة، ملافظة ساعد، فشي مرتب، هذا هو داخله نظيف. بس هذا اللي سم يطلع من حلقه، يعني هو إذا طلع لسانه يطلع هذا أبو الشفرتين، هذا يجي مال كوبرا والله العظيم. الله يقص لساناتهم. المهم كلامك صح بابا، كلامك صح. علي القيسي أبو حسوني منور الدنيا، اليوم منو خسران بالله من الفراق؟ مرضوه الرياضة مرضوه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وإلى إذاعتنا الكريمة الجميلة رشيدة FM.
2: Please fasten seatbelt.
1: وتحياتي إلى ستنا الغالية ستبان موسى والذهب والمخرجين والمبدعين جميعا من الألف إلى الياء. معاكم أخوكم عاشق الرشيد من قلب بغداد الحبيبة، أخوكم علي القيسي.
0: يا هلا بالغالي، صبحك الله بالخير والعافية، وإن شاء الله يومك حلو يا أبو حسوني الجميل. عندنا مسج، صباح الورد عليكم ستبان وخميسكم جميل إن شاء الله بوجودكم يا عيني. بس أعرف من وياي سيف، سيف الدين أنت ليش اسمك مو عندي؟ أوكي أحبابي، راح نروح بريك أول وراجعين نكمل بانجو بانجور بعد البريك.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: بونجور، هلا وهلا مستمعي راديو الرشيد. صباح الحب، صباح المشاكل الصغيرة اللي تبدي على أبسط الأشياء بالحياة الزوجية، على الريموت، على الغداء، على فتشي صاير، على هوسة الجهال، يعني لسبب أو لآخر، مرات يسوى مرات ما يسوى، هي على الأغلب ما تسوى يعني، بس الحلو أنه تنتهي بشقة وبضحك وغيرها وغيرها. هسا عندنا موضوع وياكم، بس خلي أبدي الموضوع أنه من كنا صغار، من كنا صغار مثلا نشوف مثلا وحدة مكروهة، تصرفاتها ما حلوة، يعني من النساء الكبار مثلا جيران أو معلمة، مع احترامي طبعا إلى المعلمات وإلى كل النساء العراقيات، نقول دي روحي كانش مرة باباي، يعني إحنا على الأغلب نشبه بمرة باباي اللي نكرهها. منو نكرهها؟ وهي سبحان الله هذا الكاركتر مع المرة باباي، تذكروها زيتونة، يعني على الأغلب تكون خبيثة صاحبته، هذا الكاركتر، الشكل، الشخصية. وإذا نشوف مثلا يعني باباواتنا من يسوون فتشي مثلا، مثلا يشيل مبردة ويخليها ويشتغل، هاي نحسه باباي، مو نحسه باباي يعني لأنه هو رمز القوة أو جريندايزر فتشي. شقد أكو بينا قلة ساسوكي بنات وولد، زين الولد لو يسمحون لهم قبل يطولون شعرهم كلهم ساسوكي، بس احنا كنا متقمصين دورنا شعرنا طويل وعادي، يعني هو شخصيته تصلح للاثنين. المهم مثلا احيانا المرأة تحاول تتقمص دور خشم بالبيت، يعني انه ما تصيح زوجها مثلا يسوي فت شغلة تحتاج قوة، هاي فيقولها قعدي صايرة جريندايزر، يشبهها بشخصية. فاليوم يا أعزائي المتزوجين، لو شريك حياتك كان شخصية كارتونية، يا ترى راح تشبهها بمنه؟ يعني أكو بعض الرجال حياتهم ودنيتهم وأكلهم وشربهم الطوبة، فهذا مرته تسميه كابتن ماجد، هذا عايش بس لكرة القدم، 24 ساعة يشوفها، 24 ساعة يحضر ملاعب، يجوز هو يلعب بالشارع أو في نادي معين، فكابتن ماجد. أكو وحدة مثلا هي قد ما تشتغل ومظلومة ويا عيالها ممكن، وهاي تشبه نفسها بسالي، سالي الحزينة على أساس سالي بالسحورة. المهم يعيشون هيجي دور، يا ترى شنو الكاركتر الكارتوني اللي يليق بشريك حياتك؟ أهلا بكم على 0780211415.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على أسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.

0: صباح الربح والسعادة على كل الناس. أحيانا الربح يكون مو بس فلوس، يعني يكون شخص، يكون معاملة تمت، يكون أنه أنت وصلت بلا مشاكل، مو؟ مع ذلك إن شاء الله تربحون فلوس و حياة سعيدة يا رب. تحياتي إلى يوسف من سيدني، يقول خلي الخميس يعدي على خير بلا تجاري. ودازلي تحياتي لك يوسف. ما أقدر يعني ما أقدر، لازم نعيش الخميس بشغل يعني بمود آخر، على أساس هو يوم الأفراح. زين أفراح علي. خطية أفراح الزوجة. عموما فاليوم أنت يشبهوك بأي شخصية، بأي شخصية كرتونية يعني، أو كنت تشبه مثلا والدك، والدتك، تتقمص أنت أي شخصية قبل؟ ترى كنا تأثرنا بشخصيات كرتونية أيام زمان، كلنا ردنا ردنا نعيشها كلها الشخصيات، بس ما رمت. زين يعني أنا واثقة أكو أولاد رادوا يعيشون دور سالي بس ما قدروا. إيه مو إحنا همين البنات ردنا نعيش دور كابتن ماجد ودوق فليد وما أعرف شنو. المهم أكو هواية رجال يحبون جورجي مثلا، هذه المحاربة الشجاعة، الأوسكار العفو، منو بعد؟ بس أكو شخصيات كرتونية هي لكلا الجنسين، اللي هي بومبو مثلا. هسه اللي يشترون سيارة صغيرة وما أعرف شنو هاي يسموها بومبو، يعني على اعتبار تجي تذكرهم بهذا الموضوع. زين أكو ناس، أكو علاقة زوجية مثل توم آند جيري، يعني أنت وياها بالبيت مناقر وعلى كل شيء تعلقون، وكل من يريد يفرض رأيه وكل من يريد يطلع هو الصح. عيدها عليك الله. هاي عشق عشق. هذا صوت دونالد البطة، مو تذكر أيام الميكي ماوس وأيام دونالد، هاي الشخصيات الكرتونية قبل. أكو عائلة ممكن تشوف حياتها عبارة عن مواقف غريبة مثل سبونج بوب، مو؟ وأكو بيوت لما تدخل تشوف ألوان الأثاث وترتيبه وهاي تقولهم شنو أنتو بيت مال أفلام كرتون، يعني فتشيل الألوان حلوة وزاهية وهادئة وترتيب جميل، هو تشكنما أكو بالموضوع، تشكنما. أوكي إذا ردت اعترافاتكم حول موضوع شريك حياتك أو شخص موجود في حياتك بالعائلة، يعني جوز من بيت الأهل عايشين فد شخصية كرتونية، سواء كانت من الكرتون القديم، أفلام الكرتون القديم أو الحديث. حديث أنا ما أعتقد يعني أكو فشي، لأنه كلها صارت ما أدري شلونها، بس على الأغلب لأنه شخصيات قبل بيها معنى، يعني بيها دور حقيقي في حياتنا. عموما عندي اتصال. مرحبا،
1: اول اتصال. الو صباح الخير.
0: يا هلا، اشرقت وانورت. الحمد لله. من وياي؟
1: علي من بغداد.
0: هلا ويا علي، شخبارك؟
1: الله يخليك يا حمود، احلى صباح ان شاء الله
0: عليك وعلى الاهل. علي انت متزوج؟
1: انا متزوج.
0: اي شي سموك؟
1: لا احنا احنا قبل كان احنا هاي الالقاب من الاطفال.
0: اي
1: تذكرين عبقرينو كرتون كعبول؟
0: اي عبقرينو. هاي بس نسوي شيء وننطي راينا بشيء وقالوا اسكت عبقرينه.
1: هو هذا شيء عبقرينه بس مشاريعي كانت كلها فاشله. شكو بس راح يسوي شيء، شكو لو سوى مصيبه لو ما ينجح. انت اخيرا صارت معكم
2: عبقرينه.
0: عبقرينه
2: ماذا ستفعل بهذه الاشياء الغريبه؟ ماذا تقول
0: عبقرينه؟ شنو ايش تتذكر فكره حبيت حضرتك تثبتها يعني في ذلك الوقت؟ يعني اكو هوايه ترى احنا من كنا صغار مخترعين، همينا نحاول نبتكر جهاز، نحاول
1: احنا صحيح
0: اي
1: كنا يعني ترى هاي يسموها الامور اليدويه، كنا نشتغل احنا بدينا مو مثل الاطفال في
0: الصغر. صحيح صحيح
1: كنا نشتغل نتعب بس المشاريع ما عرفت ايش صارت تفشل.
0: مشاريع
1: لا تصير مصيبه، لا حريق، لا في كهرباء.
0: اي صح
1: بس يعني اكو شنو اكو تجربه يعني تصير اكو فكره.
0: عندك اولاد؟
1: انا عندي اولاد.
0: الله يحفظهم. منو بيهم عبقرينو؟
1: الصغيره.
0: اه
1: اي صغيره هاي عبقرينو.
0: بس انت
1: كعبول اكلونو.
0: كعبول. يا عيني. الله يحفظهم لك ان شاء الله ويبارك فيك. استاذ علي نورتني.
1: الله يخليك بدون قلبك. تحياتي للجميع وقناتكم الحلوه.
0: حياك الله يا عيني. مية هلا. شكرا جزيلا. هلا والله. تذكرون نعمان بافتح يا زمزم؟ محدثتكم كانت نعمان. ما حد يشيني. يا معروف اسمي وأنا صغيرة نعمان. ناخذ اتصال جديد. مرحبا.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النوير والسعادة.
3: شلون الصحة؟ طيبة إن شاء الله.
0: طيب الله خاطرك. شخبارك؟
3: الله يحفظك ويخليك. طبعا كلش ممنون على هذا البرنامج الحلو.
0: أنا أتشرف.
3: الله يخليك. رفيقي بالطريق من الشمال للجنوب.
0: يا عيني انت سايق تريلا ولا شنو؟
3: لا اني اعمال حره بس شغلي يتطلب السفر.
0: يا عيوني انت.
3: الله يحفظك. طبعا هذا اول اتصال.
0: نتشرف بيك. اسم جنابك؟
3: اني اخوك صلاح الشيخي من بغداد.
0: والنعم. حياك الله والنعم. اخ صلاح
3: الله يحفظك. الله يحفظك.
0: وميت هلا بالعراقيين الكرام. وأخ صلاح وصلت لك الفكرة شنو أريد من السؤال؟
3: أني هو السؤال البرنامج شدني مع الأفلام الكارتون والتفاصيل.
0: أي.
3: وعلى قولتك أسوق وأضحك والناس تباوع علي.
0: يا قلبي.
3: الله يحفظك.
0: ينطيك العافية أخوي.
3: عافي قلبك. آسف.
0: شنو كنت يا شخصية؟
3: إحنا مود إحنا حالياً أنا صار لي تقريباً 22 سنة متزوج.
0: أي ما شاء الله.
3: الله يحفظك. نعيش قصة أم وجيري.
0: أوه.
3: من الصبح لليل. لكن
0: أي.
3: نهاية الحلقة نهاية الحلقة لازم نكون سوا.
0: يا قلبي والله. أي هو الـ الـ الحب يعني الكثرة الخناق بين الـ الاثنين هذا دليل حب مو دليل كرة.
3: أكيد هو ملح الحياة.
0: أكيد زين
3: حتى الحياة ما تمشي بروتين واحد.
0: مرات الأولاد يكونون توم وجيري مثلا. منو من أولادك هو ويا إحنا نسميهم رويسية بالدارج؟
3: يعني الحمد لله والشكر أولادي اثنيناتهم رويسية. الأسود والأبيض.
0: أكو أسود وأبيض؟
3: أسود وأبيض
0: حبايبي.
3: الله يحفظك. الله يحفظك.
0: الله يحفظك ويطول عمرك. أي
3: أحلى ما نقول أطفال. الحمد لله والشكر عندي بالكلية وعندي بالإعدادية بس مستمرين.
0: ما شاء الله بوجودك يكبرون ويدللون ونورت الدنيا والله يحفظك إلهم. أخوي
3: أخت عزيزة
0: الله يعزك ويبارك لي بطلتك. شكرا وأسأل الله أن يحميك بروحتك ورجعتك إن شاء الله. أخوي
3: الله يحفظك ويخليك إن للكل
0: على راسي. ممنونة.
3: أنا ممنون.
0: حياك الله توم آند جيري.

0: إذن أحبابي نتكلم اليوم عن الشخصية الكرتونية الأقرب إلى شخصيتك أو وصفوك بيها وصف أو شريك حياتك الآن باستطاعتك أن توصفه بوصف أو بشخصية كرتونية أنت تعرفها مثل ما تفضلوا أخوتنا كان أكو كعبول وأكو عبقرينو وعن جد على ذكر سالي
1: ماروكو لديك اتصال
0: الله مالك يا ماروكو
2: اتصال
0: اي كانت اخلاقنا ماروكي
2: كيف الحال مع السلامه
0: من اجمل الكرتونات ماروكو
3: ساندي بيل
0: ساندي بيل انا اسمي ساندي بيل
3: ساندي بيل
0: الله نعيم المالكي الغالي
3: صباح الخير علويه
0: صباح الورد
3: من اجمل الكرتون هذا عندي
0: تحب ساندي بيل
3: اموت عليها
0: مع انه شخصيه يعني للبنوتات بس انا ذكرت كرتونات قبل يحبوها رجال يعني ولد وبنات الله
3: انا احب الشخصيات خاصه ساندي بيل

0: انه حبها انه دائما تسافر.
1: خاف لين شعرها اصفر وعيونها زرق.
0: وشكالاتها غير شكل. اي وجواربها غير شكل.
1: اهم شيء شكالات ولا جواربها. هلا بالغالي. وكنت تحب ساندي بيل زين.
0: اموت ساندي بيل يعني صحيح يعني هي مال بنات بس يعني احبها اموت عليها يعني صراحه
1: زين.
0: يعني قلت لك من الشخصيات من النوع اللي تسافر يعني
1: اي
0: وسيارتها
1: الله
0: تدور على صاحبها
1: الفان
0: على الحب مالتها
1: اي الفان اللي تطير بالهواء الله
0: تطير بالهواء وتدور على الحب مالتها الرسام واخر شيء
1: بس كان البابي يعني يثير تساؤل يا جوج دعوه هي الكبرى يعني زين يشبهوك بمنو الاولاد او ام رضا؟
0: والله هي على قولة القبل المتصل توم وجيري هي الباحة قبت الا شويه ها
1: سلامات
0: وسبب المشكله هذا حسين ابني
1: ها
0: قال لي بابا انا من اكبر اتزوج قلت لي بابا تتزوج احتياجي تكبر ان شاء الله تتزوج
1: اي
0: اي قال لي بس اقول لك قلت لها قال لي يعني هم تريد مني ذهب قلت لي طبعا لازم تشتري ذهب
1: غير
0: كان على حسب الاصول قال لي لا عاد انا ما اتزوج اذا بيها شغله الذهب مشترى انا ما اتزوج مرتي نبت قالت لي إيه انتم مثل ابوكم ما يحب الذهب قلت لها عمي انا ابني نفسي انت ايش دخل قالت انت ايش حاط لي ذهب قلت لها يابا انا لو عندي فلوس اشتري لك بس قلت هذا وضعي انت تشوفين وضعي ايه
1: يا عين
0: الحمد لله والشكر عندي يعني انطش ما عندي قلت انت تشوفين العيشه كلها غاليه
1: صح ايه.
0: قالت اشوف انك واقف يوم صايغ ومشتري لي حسين قلت انت ليش ما تقعد راحه قالت انا ايش حجيت
1: هسه هو حسين من هسه
0: كان عمره 15 سنه هذا اللي ما يمشي
1: ها يا قلبي
0: قلت احنا ليش ما نشتري ذهب حسين قالها قال حسين تعرف ليش ما نشتري ذهب ماما قلت له ليش قال لي انه انت تشترينه اليوم وثاني يوم ترجعينه
1: ترجعه لو تبيعه
0: لا تبدله اذا جابته للبيت
1: اي
0: بس حكت ويا خواته ما اعرف شنو يعني اذا طول بيت اسبوع قالت ما عجبني الجهال يهوجون توقف ام الصايغ تطول بعدين تعرف
1: اويلي على وقفة الصايغ اويلي
0: اي والله عظيم يعني حتى بنروح لشتوتغارت قال بابا وين راح نروح؟
1: نعم.
0: قلت له بابا ما نروح شيء بس المحل ابو الذهب حسين قال انا ما اروح ابراهيم قال انا ما اروح قال امي اذا تروح بعد ما تطلع منها هي والساعتين ما اروح
1: حبايبي زين الله يرزقك من وسع وتترسها ذهب مثل ما يقولون نورتني ابو رضا
0: الله يقومه بالسلامه
1: امين يا رب
0: على ذهب
1: امين يا رب العالمين امين ان شاء الله
0: ونب ما يد اطول عليك علويه قال لي اقول لك بابا قلت لها
1: أي.
0: قال لي يعني اذا عمتت انا مرتي نفسها بالجنه قلت لي نفسها أي.
1: لا والحظ
0: قال يعني ما يطوني وعده غيره قلت له شلون وعده غيره
1: حسوني من هسه يكره مرته
0: والعزيز بنت ترضى عليك
1: حبيبي الله يحفظك
0: قال لي بابا اذا ماما ماتت
1: اسم الله
0: يعني اي قال يعني ماتت ناكه وتروحون بالجنه قلت له قال تجي كامله ولو بيها نقص قلت له شلون نقص بيها قال لي انا اعرف هسه ماما ما عتلاق بيرت موت يعني لا بيت رحم راح يقصون الكبد وراح يشيلون معاه هذا
1: يا قلبي
0: وقصوا نص ايه قال بالجنه تجي كامله قلت له والله بعد
1: لا تجميع الله يحفظها ويطول بعمرها ويكتب لها العافيه ويحفظك لهم ان شاء الله ويحفظ هذا ابو لسان اللي من هسه يدور زواج ويدور يفكر همين حور العين شلون بيهم نورتني ابو رضا كل التقدير لك يا عيني وأسأل الله أن يشفي كل مريض إن شاء الله ويحفظ كل عزيز لعائلته إن شاء الله إن شاء الله الله يقر عينك بشفائها يا أخوي شكرا أبو رضا نعيم المالكي ناخذ اتصال جديد مرحبا
2: صباح الخير
1: صباح النوير
2: سلطان وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين وعلى الإذاعة الموقرة
1: شكرا جزيلا
2: ألو
1: مصطفى
3: اي نعم مصطفى الموسوي.
1: حياك الله الاستاذ المهندس مصطفى الموسوي، شلونك ابن العم؟
3: حياك الله بنت العم سفوان الموسوي.
1: الله يبارك فيك ابو حمودي. اي سناجي
3: اي جاهزين.
1: تفضل المايك لك.
3: اي بداية احنا قبل يعني كل ساعة نشوف شخصية خبرونا حسب الحالة المزاجية.
1: اي صح
3: اجتهم من الله السنافر.
1: الله
3: كل ما تعرفين كل واحد سنفور شكل.
1: اي صح
3: سويتك زينية انت سنفور محبوب. سويتك غمامية انت سنفور مكروه. سويتك شزمة شغلة زينة سنفور ذكي. راحل ام مجرد
1: والله صح
3: بس لا سنفور ذكي.
1: هسا انت كنت سنفور ذكي اكيد.
3: اي والله يعني
4: تحرك واسرع.
5: لا استطيع فعل شيء.

0: زين. شنو من الأولاد تشبهه بشخصية يعني، أو خلينا في موضوع السنافر يعني، عندك كم سنفور؟
1: خمس سنافر.
0: الله يحفظهم.
1: كم سنفور يعني شكل؟ سنفورة كبيرة يعني
0: حبيبتي.
1: حيرة. سنفور تحشيش على سنفور
0: قلبي.
1: والله يعني كل زعم شخصية مختلفة ما أعرف.
0: زين والأولاد؟
1: أي مرام سنفور شغيبي يعني، مرام صغيرة بس كبيرة.
0: الله.
1: هذا اللي يعني شرشبيل نقول أي مو سنفور. شرشبيل هي.
0: صدق منو شرشبيل بالعائلة؟
1: هي والله صدق. كل مشكلة لازم مرابل، لازم هي لازم هي تفعل
0: هذا من فرط الذكاء واللي ورثته بالتأكيد عنك.
1: فرط الذكاء غير راح حاطيت على قلبك.
0: حبيبتي الله يحفظك لهم خيمة. نورتني سيد.
1: بس على ذكر ساندي بيرت يعني مو للبنات يعني، هذاك اليوم
0: أيه؟
1: يعني بقيت خمس ايام الى اسبوع يعني بس ابغى على ساندي بيرت.
0: الله.
1: يعني شغلت التتر مالتها انا رحت بغير حاله. هي ذكريات يعني
0: والله. صحيح صحيح. حتى جريندايزر ما كان بس لكم يعني، أنا ذاك اليوم كان عندنا عمل في يعني تعاون إعلامي، فأضطر أفوت إلى نفق الزيتون فبالليل والأضوية، فمن كل عقلي فتحت بالسيارة جريندايزر وعلي بطل أبنين. يعني أحب أشتجه
1: والله صارت على سالي فوق ما هي مطلوبة سميت يا موسى عشي ضربيها
0: يعني أنت تعيش وتتذكر يا غالي. ابدا اسعدتنا. اهلا بالغالي. الله يبارك فيك ويحفظ الاولاد. الاستاذ المهندس مصطفى الموسوي نورت بانجور. شكرا جزيلا لك.
2: كنت انت يا هالهول. انظر يا هالهول الى اخر ضربات عبقريه الشريره.

0: الو
1: الو،
0: صباح الخير سبحان.
1: صباح الورد.
0: وكل ورد الله يسلمك ويعافيك ويخليك.
1: يا هلا
0: سبحان. احلى كرتون، احلى كرتون. انا حواريك يا ارنب.
1: شنو؟ الله،
0: انا حواريك يا ارنب.
1: الله، يا ويلك يا ارنب.
0: ايه ارنب،
1: ايه ارنب، ايه هذا، هذا روسي.
0: ايه صح،
1: هاي الكرتونات القديمة الروسية كارثة يعني، كانت بحد ذاتها وقعها كبير على حياتنا.
0: كلش خير.
1: تذكر الكرتون اللي كان اكو كنتور بغرفة بالليل وتتحرك الملابس و...
0: مال
1: هو يمكن مال هذا الذئب.
0: مال شو اسمه؟
1: اعتقد هو من ضمن هاي الاشياء، يا سيدي الدوق وغيرها.
0: لا هذا وحد،
1: وحد
0: هذا سؤال مال لبادي الفلسي.
1: الله الله. زين، نجي لي اولا اسم حضرتك اني نسيته.
0: اي عبد العظيم ابو نور.
1: نعم،
0: عبد العظيم ابو نور.
1: عبد العظيم ابو نور. يا هلا. أخ أبو نور، الشخصية اللي كنت تكنى بها شخصية كرتونية أو الآن؟
0: ألو.
1: نعم.
0: أحلى شخصية؟
1: إيه؟ لا لا، مو أحلى شخصية، مو أحلى شخصية.
0: أنت
1: من كنت صغير مثلا أو الآن بالعائلة عندك شخص تشبهه بشخصية كرتونية؟
0: مال الأخبار كرتون. كرتون مال عدلالينا في البرنامج.
1: الله،
0: مضروب الأزلاف منه ومنه.
1: ذكرتني بعبسي. الله ينطيك العافية أبو نور العزيز.
0: أنا حد عيش علوية، حد عيش. أنا أسلم، أنا طريق كربلة.
1: الله،
0: رحت المغرب على العائلة هسه بنمشي بالسيارة.
1: أمانة الله، تدعي لي من كل قلبك.
0: والله تدعيش من كل قلبي.
1: أقلدك الدعاء.
0: أنت رايح العالم كله.
1: الله يبارك الصبح فيك.
0: الصبح المصباح ماكو، علمني واحد عليك اسمه حسن. يقول لي أنا قهاية طلعت مال الشيش حلوة مال المنشور.
1: يا عيوني.
0: وصار كل سنوات اسمعها يومية.
1: أني أتشرف بمحبتكم ومتابعتكم، والله لا يحرمني منكم ويحفظكم ويرزقكم إن شاء الله ويكفيكم شر الدنيا.
0: يرحم والديك
1: ووالديك أبو نور العزيز، نورتني يا أخوي. تقبل الله منك كل الخير وصالح الأعمال، وشكرا جزيلا لك. عبسي هذا
2: ندير العجلة.
1: هاي منو؟
2: هيا
3: السبعة
1: والثامنة
2: بسرعة.
1: أي بنية كانت عندها كفشة ما تمشط شعرها يسحولها عبسي، والموضوع عندكم بعد. يعني أكون أنا وعبسي. يلا ناخذ اتصال. بانجور.

0: صباح الخير على كل العبسيات ونا.
1: ألو.
0: هلا والله.
1: صباح الخير. هلا. هلا.
0: كابتن لبنى. بكر.
1: أي كابتن لبنى حبيبة قلبي.
0: هلا بالغالية. شونك؟
1: والله ما شاء الله يسلمك. شونك؟
0: الحمد لله بخير وأنتي طيبة يا حبيبتي.
1: يعني أنا قطعت فترة بين فترة وفترة أرجع لكم.
0: عود ليش شنو هاي يعني؟
1: يعني أقعد الصبح يا دوب أحرك نفسي أروح للبنات أدربهن شارع الزحام يعني أركز بالشارع ويا البنية لين إذا شوية أغافلها أضيع. أي والله
0: زين حبيبة قلبي كابتن لبنى مرحبا بيك في بانجور يا خالية وانت مكانك موجود وحاضر في الضمير دائما يعني
1: تسلمين حبيبة قلبي وانا يمينم يقولوا لي البنات من يستعدونها شو خالد تسمعين اقول ما هاي البنات كلش حلوة وتلاقي على الازدحام وفد روح حلوة ومرحة تبان جميلة ام ضحكتي الحلوة
0: يا قلبي انت اني اتشرف وكابتن نحكي عن الشخصيات الكرتونيه اللي كنا نتقمصها او نشبه ناس بيها ايش قد اكو نساء شبهناهم بمرت باباي تتذكرين
1: اي اي اي اني ذاك الوقت يعني استوى نمنه يعني كان عمري اسمع هالشيء شيء انا احب ساندي بول
0: شلون
1: احب ساندي بول
0: اوكي ساندي بول
1: اي كل صاحبها
0: اوكي
1: اي كنت اقعد احضر ريوق وصف بالعشرة وربع تبدي
0: الله
1: كنت اتفرج تقريبا ثلث ساعه كان حتى الافلام كرتون بمعنى بطعم
0: صح
1: منتظره هسه وين القنوات كلها افلام كرتون حتى الاطفال صار عندهم ملل
0: واي افلام كرتون الان يعلمهم على الكلمات البذيئه على البسط أي على أي بالضبط. يعني امور لا تذكر ف
1: يعني البارحه عندي حفيدتي الصغيره كمشت في التليفون مالتها بالمرافق شايفه مقطع مال فيديو اي
0: دي الله
1: اي خطيه خلت امها تقمل
0: والله حقها حقها بس هي والله لو ما مطيتها التليفون اساسا يعني
1: اي مجال بعد استبان عندنا ولد بالبيت حفيدي ذاك هذه رجليه ما توقف انا صيح لمسي
0: مسي
1: اي نار كله اي شيء قدامي يضرب برجليه يموت على الطوبه
0: حبيبي الله
1: يحفظك حبيبي يا اذكركم جدول قلبك اذكركم تسمع صوتكم كلمينا على السار وسام الراقي
0: تحياتي لك
1: وعلى كل مستمعينا
0: الله يبارك بيك يا غالية نورتيني
1: حبيبتي أذكرك أذكرك
0: ومية هلا مية هلا
1: حبيبة قلبي
0: هلا وحبيبتي مع السلامة أحبابي أكو بيهم يشبهون الآنسة منشن اللي ويا سالي مديرة المدرسة

مدرسه يشبهون بيها ناس او نساء، على الاغلب مع احترامي واعتزازي طبعا بادارات المدارس بكوادرها التدريسيه، يعني لما تكون معاونه يعني شديده مثلا، غير متسامحه، متعجرفه. احيانا ترى اكو شخصيات هيك بس تريد تصيح، بس تريد تعاقب هيك، يعني حتى تفرض شخص. فاكو بيهم يشبهون الآنسة منشن، مع انه بالعكس المفروض المعاونه تكون هي معاونه، هي مو بس تعين المديره، هي معاونة لكل المدرسة. لازم تتحلى بخلق عالي، لازم تكون على قدر من اللطف وأشياء حلوة بها، مع وجود الحدية والصرامة بجوانب معينة. تحية إلى الكوادر التدريسية.

0: شوفوا والله حتى ما نعبرها، يعني ملاحظة مهمة. سالي هي بيها تطلع الآنسة منشن، المديرة تطلع متعجرفة وشديدة، معاونتها كانت لطيفة، تذكرون ما يحضرني اسمهم، كانت حبابة المعاونة، بس هي مديرة المدرسة كانت متعجرفة على قدر عالي من أو كبير من الحقارة إن صح التعبير، وكانت سبحان الله كانت تتملق للطلاب اللي عوائلهم من ذوي النفوذ إن صح التعبير، يعني اللي هم من الطبقة الأرستقراطية أو المتمكنين ماديا، فكانت كما يقال. سبحان الله ذكرتني بهواية ناس أثاري، كان هذا الموضوع حقيقي وموجود وعلى مستوى عالمي. يعني إحنا ترى شفنا في أزمنة سابقة، شفنا شلون يقربون ويتملقون البعض للطلبة اللي يعني آبائهم يكونون رتبة مثلا بالجيش، وهو كسلان وهي كسلانة ومخربطين، يعني حتى أو مثلا يكون أبوه تاجر أو يعني فدي يتملقوله، وهذا هاي التفرقة خلقت فد يعني فد شعور سيء جدا بقلب الطلبة، بقلوب الطلبة المتبقين. يعني هذا التفرقة شلون بالبيت انك انت تدلل ابنك الصغير. ناخذ اتصال اخر. بونجور.
1: بونجور شتبان.
0: هلا
1: العام.
0: ابو سيوفي
1: الله يصبحك بالخير والعافيه، وسام وكل مستمعي اذاعه الرشيد ربي يحفظكم.
0: الله
1: يسعدك. وان شاء الله يستمر هذا البرنامج الرائع الراقي، وبوجود استاذ وسام، وجود مستمعين طيبين،
0: وبوجودك الطيب يا
1: الله يسلمك ربي يحفظك، والله ما نستغني عنكم صراحه.
0: ينطيك العافيه وهلا والف هلا. ام سيوفي ممكن تشبهها بشخصيه كرتونيه يعني موجوده؟
1: لا ما اقدر اشبهها.
0: زين ما تقدر لان ده تسمع؟
1: لا لا هي ما تسمع،
0: بس هي ما تشبه احد.
1: اكيد ما لها شبه.
0: أني شو أشوفها سندريلا؟
1: والله ما هي أشوف ال أبد ما ضيع عداء.
0: أبد شنو؟
1: أبد ما ضيع عداء.
0: ها هي ما ضيع حذائها.
1: إيه بس سندريلا تك وتك.
0: ليش؟ ليش لعد مو لقتك أنت الأمير الجميل اللي يعني سلبت عقلها؟
1: يعني انا احذيتها من التكين او عجبت له.
0: حلو والله حلو. الله يحفظك الها ويبارك فيك.
1: ربي يحفظك والله صراحه ما ادري اشبهها.

0: احد لانه شيء نادر. انا صراحه مو بس اني يعني حتى الناس اللي حواليها النسوان اللي وياها صديقات هذه والله العظيم ما مره راحت بقت يمها لها شهر والله جل عليه للبيت نسوان قال يابا احنا ترى اذا انت تقدر تفارق احنا ما نقدر نفارق.
1: شوفوا شوفوا الانسان قبل باع العلاقات الاجتماعيه قبل يعني الطرف يتفقد البعض من يجيبون حاجة يشترون غرفة نوم مثلا على سبيل المثال ينزلون الأخشاب كلهم يجون يباركوا لهم وينزلون إياهم الأغراض.
0: صحيح والله وإن شاء الله موجودة بس قلت يعني
1: مدام أمثالك الطيبين موجودين
0: الله يسلمك.
1: زين بس قل لي أنت أي شخصية كرتونية؟
0: والله صراحة احنا من دخل عندنا التلفزيون كان اكثر شيء اسمه روسي الكرتون الروسي ما دوبري دوغ وما اعرف شنو
1: الله
0: واكل كان كرتون اذا تذكرين هذا مال ابو المقص ما تسوي بالمقص تسوي على شكل تكرمين والكلب يقوم يتحرك وهذا يروح يصير في الشخصية
1: ايه. بس ما اتذكر
0: وين باها
1: اي اي
0: ما اتذكر اسمه يعني بعدين السندباد هو اخذ كل شيء من عندنا قمنا نتابع وشغل
1: وبربر شاطر
0: بربر يقول بربا الشاطر يا تمدي إذا تجقل شو ما لوحة
1: عافية إي إي إي
0: إي عبالة يعني
1: نورت
0: نورت
1: والله أبو سيوفي الغالي كل التقدير وهلا وألف هلا. بربر شاطر أعظم ساحر تذكرون عائلته شلون ويعني فعلا كان ماخذ عقلنا هو أعتقد تشيكي أو بلغاري أو يعني من هيجي يعني الانتاج انتاجه هسه راح نعرف منين وشنو كان بي اريد احفظ الكلام مالتهم بارك ادو تعرض فكلها كانت قصص حلوه واخاذه وكان لها دور في تثقيف الطفل العراقي قبل الطفل العربي حتى يعني او بشكل عام يعني
2: نقدم لكم بربا بابا وبربا ماما
1: الله هاي اسماء العائلة
2: ويستطيع جميع أفراد هذه الأسرة أن يتحولوا إلى أي شيء يرغبونه بربزو صديق الحيوانات وبربلي المولعة بالقراءة وبربلالة المتعلقة بالموسيقى والغناء بربا برايت مخترع الأسرة وبربا بيلا الجميلة المدللة وبربا برافو رياضي الأسرة وأخيرا الفنان بربا بو
1: بابا ماما بابا بابا صباح الورد عليكم جميعا صباح الورد على سيادة البطل أبو ياسين ولا تخافوا نحكوا يعني إذا زوجاتكم دا تسمعكم ما تسمعكم احكوا هسا إذا دا تسمع قولوا ساندي بيل قولوا سندريلا والله إذا ما تسمعكم فالآنسة منشي الموجودة

بونجور، صباح النور على الأستاذ علي العبيدي من سلطنة عمان. ستبان كل الشخصيات الكرتونية دا يعيشوها هم، يقولوا مرات بنفس اليوم صايرين فوازير مواضيع الخميس. لا عش عبالك قابل أفوت الخميسات داني. هلا منو؟ والله شكوا بيها، يعني ماكو شرشبيل، شرشبيل رجال بالبيت ما ينحكي وياه، ما ينأخذ رأيه، ما تقدرون تفتحون موضوع وياه. وهم اكو نساء شرشبيلات.

وأكو بعض النساء اللي هم يصيرون هيك قلافة يسموها جامبو جبار، وأنت ساسوكي أو هي ساسوكي، واحد منكم ساسوكي. إيه يعني من هذني تقول لك ليك دير بالك ترى خاف عبالك.

0: ومن الشخصيات ايضا الجميله اللي كنا نحبها وتمنين اني واثقه هوايه هوايه تمنوا انه يتقمصوها نيلز. كم واحد منكم تمنى ودعا الله انه يظهر له هذا الجني الصغير حتى يحوله الى قزم؟ اي والله شقد يعني على العوالم اللي شفناها في احداث هذا المسلسل الكرتوني والقصة المختلفة يعني. عموما ناخذ اتصالات أكثر ومشاركات أكثر وبعدنا معاكم في بانجور على راديو الرشيد مع بان ووسام ماجد. وعندي اتصال من خارج العراق أعتقد. بانجور.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صوت الأجمل، صوت الإذاعة الراقي لكل المستمعين. أنا صح من خارج العراق من بلدة نيلز من
0: واو.
1: السويد.
0: يا هلا.
1: فهل هي كانت صدفة ولا عرفت أنا من السويد؟
0: لا والله ولا والله يعني صدفة ومن محاسن الصدف ها.
1: كلش حلوة. نيلز هو مدينتي يعني، هو صاير جنوب السويد. هاي درس أنا يعني حد بالمنهاج ولا يزول يعني لا يزالون يحشون على سالفة نيلز. نيلز هي قصة بأنه تعاطف الإنسان مع الحيوان، الإنسان اللي كان يضطهد الحيوان.
0: الله.
1: يوم يجي الساحر غيره وقزمه وبالأخير صار محبوب للحيوان وصار كلش علاقته بالحيوان لطيفة.
0: صحيح.
1: فتراث سويدي بحيث موجود حتى العملة السويدية. صور اليوم هذا.
0: حلو. زين. أنا ما عرفت اسم جنابك.
1: عماد.
0: عماد. أهلا أستاذ عماد. وصبحك الله بالخير والعافية. شكرا للمعلومة أولا هذه إنه نيلز هذه الشخصية في مستخدميها في العملة السويدية.
1: تراث سويدي.
0: أي طيب شخصيا كنت بالعراق لأي سنة؟ طفولتك كانت مع أي شخصية كرتونية شبهك بمنه؟
1: أيام الطفولة لا مش كنا شبه أحد زملائنا بالمدرسة كان كل شاطر تصوري ستبان اللي يقعد كان أول رحلة ويكون كل شوقد وتصف وشاطر وبنفس الوقت ما يغششنا. فهذا جد ما أهله معتنين به بحيث حتى لما يخافوا عليه من المطر فيخلون الشمسية وياه فنسميه سنبل.
0: ايش قلت
1: ما شاطر ايش قلت ما هو عنيد ما يغشش فليكون حقنا مو طبيعي. فآخر شيء نتنمر عليه لأنه نغار منه هو أشطر واحد بالصف.
0: هواية كان هذا هاي الألقاب سنبل.

0: كانوا يستخدموها هواية.
1: كنا قد ما نتنمر عليه حاولت حتى نضوجه، لان كان مدمرنا ما يعطينا مجال ابد، اريد فعلا كلتنا نرسب على مود حتى هو ينجح.
0: الله أكبر. هو عادة هذا الشخصية فعلا يطلع يشبه سنبل.
1: والله العظيم 24 ساعة مبدل ومرتب وشمسية ويخاف من المطر، هاي يا الله سد فيني.
0: يعني
1: فاليوم
0: يا عيني
1: تحياتي والله
0: انت
1: له، يعني الزميل اللي هسه اتواصل وياه
0: حلو
1: كلش راقي والله.
0: زين. يعني تستذكرون ايام الصغر الدراسة وتقول له انت ليش هيك كنت مثلا تتصرف وياه، ليش كنت سنبل وياه؟
1: شوفي هو يعني شلون شخصيته وتربيته، كان في البدايه بانه هو الشخص المثالي اللي بحيث يعني ما يحتك بقيه الطلاب والزملاء وهاي الامور، بس بعدها بعد ما وصل فتره الشباب جيت شاف الامور ببساطه، يابا يعني شنو هسه على ذاك دائما الاول والقدوه وهاي الامور، فصرنا اصدقاء واخيرا.
0: حلو.
1: بس قلنا له بعد ايش؟ بعد ما استفادينا منك شيء.
0: يا عيني استاذ عماد نورت الدنيا.
1: عيوني
0: كلش
1: شكرا.
0: سعيده
1: شكرا
0: بسماع
1: تحياتي
0: صوتك.
1: لكل المستمعين
0: الله يبارك لي
1: تحياتي.
0: فيك شكرا. وطلة رائعة من السويد وعمادنا الجميل. وناخذ آخر مشاركة للأسف معانا في هذا الموضوع. مرحبا.
2: علي علي
0: بطل فليت،
2: هيا طر يا جراندايزر، تعلم علي حمما نرمي ضدك بالأعداء، قاتل شرا حق مكرا فالخطر كبير. احلى بانجور،
0: احلى
2: شبان، واحلى خميس، واحلى استاذ وسام، جميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يبارك فيك يا ابو دله، واحلى استاذ احمد.
2: الله يسلمك انت الاحلى، الله يسلمك يرحم
0: يا هلا
2: الطيب.
0: بالطيب. الله يبارك فيك ويرحم امواتك. ابو دله على ذكر الشخصيات وتشبيه الشخصيات وتشبيه الشخصيات، يعني استخدمتوا تشبيه شخصية في العائلة؟ يعني
2: احنا من كنا صغار بالمدرسة كانوا اني يعني هذاك ومال سازوكي كرتون، اني شوية سمين وهاي وشوية شرس سحولي جنبه الجبار.
0: اوه
2: صديق سازوكي هذا ابو الحصر
0: البطل. زين
2: وانا كنت من يجون شغلة اقول له لفه فلافل اروح وياكم افضل لكم المشكله، جامبو الجبار يلا امشي.
0: هو جامبو الجبار كان الا رشوه الا ياكل يلا. زين حلو. يذكروك هسه يعني اللي باقين يذكروك بهذه الشخصيه؟
2: والله إيه من نتلاقى بقينا قليلين من نتلاقى. جامبو
0: يا عيني.
2: جامبو
0: يا عيني.
2: مرات الحجيه وياه بالسوق كيف شنو جامبو؟ مو ابو دله مو اسمك احمد، قلت له كان بالكرتون السعودي جامبو الجبار.
0: الله الله تعيش وتتذكر ابو دله العزيز.
2: يخلي ولدك ان شاء الله رحم
0: الله ويخليكم. ونورت لي الدنيا يا احمد ابو دله، شكرا لاتصالك حياك الله عيني. ذكرنا شخصيات قبل الكرتونية وقعها على نفسيتنا وكيف كنا فعلا نتقمص الدور بإرادتنا أو مو بإرادتنا، ولذلك الآخرين يقول هاي شنو هاي سالي دا تعيش، يعني آني سالي تتذكرون شنو كان وضعيتها لما لمواعين وهي حزينة؟ يعني آني معروف عني كلش مدللة للأهلين، آني آخر العنقود فأوقف إلا أغسل المواعين مقهورة. والله العظيم يا عودة شكو شنو الطاقة. تخيلوا والدرج وعلى الدرج وشون نعيش دوق فليد وغريندايزر وهيا طرندايزر.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. ثبتها على الرشيد FM.
3: وجه الجمر

0: بعدنا متواصلين معكم مستمعينا على 91.5، تحية أيضا لمستمعينا ومتابعينا عبر الترددات الرقمية على موقعنا الإلكتروني أو عبر الأبليكيشن أو عبر البث المباشر لبنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق فيسبوك. كل الحب لكل من يشاركنا، ونعود إلى الواتساب والتعليقات. وأبو مصطفى يقول صباح الخميس المبارك لعيونك ستبان الوردة، صباح الورد كله للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، بعض الأرواح أوجدهم الله في حياتنا كنعم تستوجب الشكر. صح والله. صباح النور والعسل من باب أخونا. إلى الأستاذ ياسر العزاوي صباح الورد.
1: صباحكم الله بالخير ستبان، بالعافية عليك وعلى المستمعين. طبعا احنا قبل كنا نسمى هاي المعلمة الشريرة ماكو، نسمي هاي العمة مومو، هاي الحيزبونة الشريرة، والأطفال نسمي سنفور غبي، سنفور نحسان،
0: صح.
1: سنفور ذكي. طبعا ستبان للأمانة احنا انت اختنا وزار على الابتسامة على كثير من المستمعين. طبعا اكثر واحد مستفاد بينا هو استاذ وسام، يعني صورة وصوت. احنا نتمنى يكون عندك بث مباشر. شلون عبير البياتي؟ تحياتي لك ياسر.
0: يا عيوني انت، انا اشكر لطفك واشكر اطرائك، وان شاء الله يعني يكون في المستقبل وتشوفوني صورة وصوت بدنا نولع. أطلع بس مباشر، تطوني فلوس أطلع بس مباشر، وتطوني فلوس أطلع بس. حربي هلا والله نورت يا بطل. يقول الليل مطولة صليب ومدري ياهو الباق من عندي غبشتي. الله لا اسم الله عليك، صلي على النبي. ولابد من الشمس تكسر وراها فياي، يعني لازم تطلع غفشة جديدة وصبح جديد ووجه جديد وحياة جديدة. هذا يابا يابا. فيكتور هيغو، امتحان آخر سنة وحنيت، وكان أول سؤال الوطن وين يصير، ورسمت عيونك على الورقة من حليت، بس نعم المصحح مثلي عاشق كان ناجح قلي بس شورتك حبيت. الله صباح الخير ستبان، تحياتي لحضرتك الراقية والجميع، جميع كادر إذاعة ومستمعي إذاعة الرشيد FM. شكرا يا غالي، نورت أبو كرور. حيدر المدريدي يقول حلوة هاي مال شند الصافنة وإيدك على الخد، طلعوها. ستبان للعلم مرت باباي أكثر امرأة انخطفت بالعالم، ما أدري يعني على حارها والدنيا متكاتلة عليها. شون شبي باباي أستاذ؟ وعود رجلها قوي وخطفوها 1000 مرة.

تايلور شيش قاعد تسوى بيه؟ يقول ماروكو ايش قد احبها اللي هسه يا عيني. ثانك يو برين، نحاول السيطره على العالم. اي والله ذكريات حلوه ورائعه. شي رجع عمرنا ذاك واحنا صغار ويطلع كرتون العصر، لو كرتون يوم الجمعه ويا الريوق. يلا صباح الخير على بان. والمستمعين وجميعا، كنت أتمنى أن أكون ساندي بيل سحر الخفاجي. أنا لا أستطيع أقل سيري أسأل إملاء حبيبة قلبي. أرجو إرسال هذه الرسالة إلى قن حبيبة قلبي. ساندي بيل يا سحورة، كلنا اتقمصنا. أنا بالنسبة لي هلا شوف اتقمصها جوزاء. ساندي بيل على جورجي على أوسكار ما هالقد تعاونت وياها، يعني ما هالقد تآلفت وياها. سندريلا خو أنا اللي هسه سندريلا، يعني من أفتر بالبيت أروح أجي أمي تقول لي هلا بسندريلا. كبرت وعرفت ليش. كبرت وعاني أمي تسميني سندريلا. صدام الزبيدي واختيار الذوق الرائع في اختياراته للبطاقات الصباحية. أبو سند يقول والله رأيي من رأي يوسف، بس حسب رأيي ساندي بيل عاشت المسلسل تبت أمها وين اختفت. عندي أم سند هم تحب تعرف كل شاردة واردة. حبيب سيف الدين الله يقول معجب هالعجب سنفور غضبان. حبيبتي حتى البزونة مالتي تخاف منها قلبي. أكو شخصية بكارتون توم وجيري تطلع بس رجليها ويخاف منها توم، هي هاي مرتي. أشجع واحد بالدنيا سيف الدين.

المرأة اللي تظهر بمسلسل توم وجيري هي شخصية خيالية أحبابي تسمى مامي توشوز، امرأة أمريكية من أصل أفريقي تمثل دور المربية أو صاحبة المنزل، وتشتهر بعدم ظهور وجهها في معظم الحلقات، يركز التصوير على الجزء السفلي منها بس، يعني ظهر وجهها بشكل واضح مرة واحدة في حلقة بثت سنة 1950. قامت بالأداء الصوتي لها الممثلة ليليان راندولف، والحقيقة والإشاعات تقول أنه مصادر تشير مصادر إلى أن الشخصية كانت مستوحاة من الممثلة هاتي ماكدانيال، أول سمراء تفوز بالأوسكار، حيث صممت الشخصية لتثير فضول الأطفال بعدم إظهار وجهها، يعني رادوا يسوون شيء مختلف في حينها. احنا مو بس نستذكر الشخصيات، تذكرون الاكل الموجود بالافلام الكرتون؟ اني بالواقع لو يقتلوني ما اكل شوربه كنت، بس اشتهي الحساء اللي يسويه امنيلز مثلا، لو الفخذ هذا لا هو فخذ دجاج لا هو فخذ لحم ما ادري، يعني أكل والخبز والصمون شهي جدا يشهينا، يعني كنا نشتهي ناكل. وهم ركزوا إنتاج الأفلام الكرتونية ركز على تنمية هذه الأمور بينا، تنمية الخلق والمبادئ وتشجيع الأمور الإيجابية في حياة الطفل، أنك لا تكذب، أنك لا تتنمر على أحد ممكن بعدين تقع في

0: خطأ. أنك لازم تأكل، شوف هذا البطل شلون يأكل ويصير قوي، يعني شقد حلو. يعني على العكس ما موجود هسه أنه يعلمه عفوا شلون يبصق في حضور الكل، شلون يتلفظ بألفاظ نابية، شلون يكون سيء ومتنمر. بعدين وينك واحد عيونه حمر وشعره أزرق؟ خربطه وملامح، يعني قبل شعر أصفر وعيون زرق، أو شعر أسود وعيون سودة، يعني شخصيات طبيعية، شخصيات طبيعية. ماكو هسه هاي النتاجات الكرتونية، راس مربع لون مثلث أخضر، الله أكبر، لا هو قلب، لا هو طابوقة. عموماً ألف تحية لكم، ونعود إلى علاء عادل. يقول مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. أفلام كرتون أيام قبل كان بيها هدف تعليم الطفل. أحسنت أستاذ علاء، هذا اللي نقصده. علي من السويد، أهلا سيد علي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: صباح الخير ألوية. أنا قبل كان يسموني جبو الجبار، ودور دائما على ساسوكي. أين أنت يا ساسوكي؟ إني أنا جاء يا ساسوكي، ألحقني يا ساسوكي.
0: يا عيني والله مش لوا، يعني أنا يمكن أقل جبو جبار. تذكرون كان يشرب حليب، يجيبوا له حليب يشرب، شلون هاي؟ والله العظيم أتذكر كنت أسوي مثله الحليب، وش أسوي؟ صديقي جيتك يا صديقي، وعيش الدور يعني. والله العظيم يعني ما أدري، بيه خيط استرجال. المهم والله أتذكر أخذ الكاسة القزاز وأدير بيها الها على أساس يعني ده أشرباني جنبه الجبار، وعايشة الدور. حسين الشيباني، صباح العسل على لون العسل وطعم العسل بنو الغالية. ونقول لا تقول جدامي ملن والدرب كلش طويل، مو مثل ليل اللي يمركم ليلي ليل، ليلي قمرة ومسامر، وليلكم عنبر وهيل، ليلكم نازع ظلامة، وليلي لابس ثوب ليل، ليلي يركض ورا الغبشة، ش ما أصل ليها يشيل، أنا المكتول بهواكم، هم شفتوا ميت يعيل. طبعا يرسل تحياته إلى الصديقة سارة اللي حاليا على السمع، ألف تحية إلها ومنور حتوني. فلاح مهدي، بونجور.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المخرج وعلى المستمعين. ستبان أنا يعني بلا زحمة عليك، بس أحب أشكر زوجتي. صراحة كانت مضايقة بمبلغ مالي، وهي قاعد تسمعني
0: يا حبيبتي،
2: فهيست صارت ثلاثة أيام هيست مين أدبر المبلغ. والباحة واجهتني قالت لي مشي نتعشى، والله العظيم
0: يا
2: والله العظيم والله العظيم. قلت لها يابا يا عشى قاعد يمشي، وعود الله كريم، طلعنا تعشينا واشتريت ملابس وقاعدين بالمطعم. قالت لي هاي الفلوس وليش شيلهم؟
0: هاي النسوان
2: يعني صدق صدق تفاجأت
0: والله. هاي النسوان
2: ليش بابا منين ليش تعمل المبلغ؟ قالت ديلا تقول يا الله أسلت منك وجمع من التقاعد ماتي همينه. فما أعرف شون يعني، هريت بس من المخرج أغنية إليها، هي قاعد تسمعني. تحياتي لكم، آسف على الإطالة.
0: والله أنت وهي تستاهلون، وبضاعتكم ردت إليكم. شوفوا ما أريد أطول بهذا الموضوع. حلو كانت تستاهل.

لإدارة موازنة البيت، تصرف تاخذ منه فلوس مصرف، تصرف على البيت، ترتب، تسد الاحتياجات الأكثر ضرورة والضرورية، الأشياء الكمالية أنا أعتقد أنه مو كلش وياها قوية. وكانت توفر مبلغ للأيام اللي تكون ثقيلة على العائلة، وجاء دورها والنعم منها. الله يبارك لك بيها وبرزقكم، وإلها هذه الأغنية إهداء مع حبنا واحترامنا واعتزازنا بمثال رائع للمرأة العراقية.

0: جدمك الله منزلك وفصلك علي تفصال وعلى قفل القلب مفتاح ومرهمك
1: ربح حبي يعادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك

بونجور، صباح النور عليكم وعلى زوجاتكم وعلى بيوتكم، وإن شاء الله الكل سعداء بإذنه تعالى. فارس من ألمانيا، صباح الخير والسعادة والرزق الواسع والقلوب المطمئنة الواثقة في فرج الله. صباح التوكل على الله وحده، ستظل قلوبنا عامرة باحترامكم حالمة بأن تكونوا في أحسن حال، دمتم بخير.

0: وصحته وسعادة دائمة وسعادة للجميع. شكرا يا أخونا الغالي. إلى الأخ وحيد الدليمي، بونجور.
1: بونجور ستباني الغالية، بانجور. صباح الخير، صباح السعادة، صباح العافية عليك وعلى الأستاذ المخرج ستبان. كان أنا أفلام كارتون مالتي المفضل سنان ويا سنان،
0: الله.
1: يا خير الأصدقاء في الغابة الخضراء،
0: الله.
1: سنان ويا سنان ذكري،
0: الله.
1: كان كلش كارتون رائع، تحياتي لكم، صباح وسعادة.
0: الله يا أبو ليوثي، أحسنت، من أجمل الذكريات أيضا. علاء عادل، كانوا يسموني عبقرينو لأن أحب الأجهزة الإلكترونية، يا عيني. الله. إيليا، إيليا البغدادي شاركنا بفويس.
2: صباح العسل على أحلى كادر وأحلى مستمعين، صباح النور على عيون علويتنا الغالية. علوية على قولة الجماعة كانوا كذب، هو كارتون قبل مثل الكارتون هسه، قبل كان أكو هدف، يعني كنا صغار كنا يعني اكثر شغلات نتعلمها من الكارتون. على طار الشخصيات، ترى كان يسمون الثعلب ريكس الكار. تحياتي.
0: الله. تحياتي لك يا عيني، اكيد شتان بين الاثنين. عندنا مسج من منو، من ام علي. صباح الخير والعافية على كل كادر راديو الرشيد، صباح العافية عليك يا حبيبتي ونورتي أختنا الكريمة. إلى أيضا حامد من اليمن، صبحك الله بالخير والعافية.
3: يا صباح الجمال وكل شيء جميل على قلوبكم أحبائي في كل مكان، طبعا خميسكم وناسا قبل كل شيء، ويسعد لي كل أوقاتكم يا رب. أزف أجمل التهاني والتبريكات محملة بريج الفل والورد، أهديها لزملائي من طلاب تخصص علم النفس في جامعة ذمار دفعة سفراء السلام النفسي، أزف لهم أجمل التهاني بمناسبة تخرجهم اللي كان أمس، وحاب أقول لهم ألف مبروك، وهذه خطوة جميلة وعقبال الماجستير والدكتورة يا رب. وما أجمل حينما تصل هذه التهنئة من قلب العاصمة العراقية بغداد وتطير إلى أجواء اليمن. تحياتي لكم وفي أمان الله ورعايته.
0: كل التقدير وكل المحبة لك ولزملائك ولكل الشعب اليمني الشقيق. أسعد الله صباحك وصباحهم جميعا، ومبارك تخرجكم إن شاء الله. سنسعد بالتأكيد في القادم من الأيام بنيلكم شهادات الماجستير أو الدكتورة، وأنتم أهل إلها بإذنه تعالى. كل التقدير إليك يا حامد من اليمن.

0: الله، ألف ألف مبارك لكل طلاب المرحلة الرابعة في العراق وفي البلدان العربية بمناسبة تخرجهم من كلياتهم بحسب تخصصهم، وإن شاء الله المزيد من التفوق في القادم من الأيام. أحمد يقول: قيمة الأشياء لا تقاس بمدة بقائها، ولكن تقاس بمدى شعورك وإحساسك بها. لهذا السبب هناك لحظات قصيرة لا تنسى. يسعد صباحك وأيامك، أيامك وصباحاتك وعمرك كلها سعادة. مصطفى الجبوري: صباح الأمل واليقين بأن القادم أجمل بإذن الله. بالتأكيد، وهاي بصم لك بالعشرة. سليم الجعفري: صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم. مستمعكم سليم الجعفري بعث لنا مشاركة يقول: مربية حلم وردي، خذني وياك خلنا عدي، نروح نسافر النجمة، نروح وعالثغر بسمة، نعبر حدك وحدي، مربية فرح وعياد، خل ماضي العشق ينعاد، يلطيفك أمل دنياي، يلوصلك دوى الدافي، غير هواك ما عندي. صح لسانك أبو سيوفي، وثانك يو. إلى علاء أبو منو؟ أبو همام، نعم، يقول: أسأل الله يجعلكم دائما بأحسن حال وأن يظلكم بعفوه ورضاه، آمين. وصبحك الله بالخير والعافية. أزاد أبو جعفر: صباح الخيرات، أسأل الله أن يجعلها عفوا أن يجعلنا وإياكم دائما في حفظه وأمانه، آمين. مسج من لؤي محسن: أهلا أستاذ لؤي، صباح الخير عليك، شكرا للبطاقة الصباحية. مسج آخر من أحمد شهاب الجبوري: صباح الخير ستبان الخلوقة والطيبة، وصباح الخير السيد المخرج وعلى جميع مستمعي إذاعة الرشيد أو برنامج بانجور الكرام، شكرا. وأنت أولهم وحياك الله يا عيني. تحية للبطل أحمد الموسوي بن عمي الغالي، متابعنا وده يسمعنا، وكل التقدير إليك يا بطلنا ورفعت الرأس، توصل بألف سلامة إن شاء الله. إلى محمد كاظم اللامي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، آمين يا ربي، آمين. أبو دلة: الخميس ويا بانجور غير، صباحكم خير وبركة، يا من تبعثون في نفوسنا الأمل والحب والتفاؤل والطاقة الإيجابية. أختي العزيزة ستبان والمخرج الذهب أستاذ وسام وجميع أصدقاء البرنامج، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا أغنية من الذاكرة العراقية للفنانة أحلام وهبي، أتمنى أن تنال إعجابكم، شكرا. وكلك ذوق يا أبو دلة الغالي. ليث أحتاجك نفس مشاركنا.
1: شايف البحر شو كبير بنص البحر لشمرك، هاي فرج قول لي معلية. صباح الخير ستي، شلون صحتي؟ صباح الخير المخرج الغالي، صباح الخير على كل المستمعين، صباح الخير على كل العراق، يا رب ان شاء الله بخير ان شاء الله. ستي ترى حجية، سلام عليك
0: حبيبتي،
1: يلا باي.
0: هواي سلم لي عليها، باي. هواي سلم لي عليها، وجدا ممنونة. أنا احتفظت بالفيديو، فيديو الزيارة في جهازي الخاص، فأني أشكرها وأسأل الله أن يتقبل زيارتها وأن تعود بألف سلامة إن شاء الله إلى البيت والله يقر عيونك بشوفتهم. ليث يلا باي. سامر من أمريكا، صباح الخير ستفان وكادر البرنامج، جعل الله صباحكم ببركة الرحمن، آمين يا عيني نورت. أحمد التميمي، صباح الخير، صباح المحبة ستفان الوردة والأخ وسام الطيب وكل المستمعين، تحياتي لكم جميعا. حياك الله يا أحمد. أحمد دزلنا فد بصمة بصوتك، صار لك هواي ما مغني ترى وإحنا ساكتين. أي مسج من الاسم ما مكتوب، تحية صباحية للأخت بان والكادر، ربي يحفظكم ويرعاكم، تحياتي لجميع المستمعين، احنا ممنونين منك. شكرا، وشكرا ايضا للورتين الحلوة في بطاقتك الصباحية. ابو موسى، صباح الخير ستبان، صباح الورد احلى بنه الطيبة، وصباح الخير للمخرج وسام، ان شاء الله جمعة مباركة مقدما يا احلى بنه، وعلى كل المستمعين، وأحلى بان، وصباح الخير على كل المستمعين أيضا، سليم الجعفري وأبو سيف ولماوي، ورح نشتاق لك يا أحلى بنو، تشتاق لك الجنة بعد عمر طويل، يبدو أنكم رح تشتاقوا لي فعلا هالفترة. وداعا إلى اللقاء، باسم القرغلي نور بانجور ببصمة صوت.
2: صباح الخير شتبان، صباح الخير راديو الرشيد، صباح الخير المستمعين المستمعات، صباح الخير أستاذ أسام ماجد ومعبودي، الله يصبحكم بالخير والعافية يا ربي، وإن شاء الله نهاركم سعيد خالي من الأتربة المزعجة. شتبان هاي حفيداتي اللي تسلمن عليك، هاي حياتي اللي تسلم عليك.
3: هلا
4: شكلها،
3: هلا ستبان،
4: لا
3: هموت عليك
4: انا.
3: شكرا،
4: عفوا حبيبتي، هاي فقيدتي.
0: بس هي شنو اسمها؟ ما عرفنا الكتكوتة شنو اسمها، اكتب لي يا باسم القرغلي والله يحفظهم لك يا عيني. والبنوتات يعني شنو أسميهم للجد والجدة، الأحفاد لما يكونون بنوتات وأولاد يعني على حد سواء، بس الجد عادة يحب البنوتات حفيداته، يعني يذكروا خصوصا إذا بنات بنته، فيصيرون يعني كلش عزيزين عليه. البنات ألطف الكائنات.

0: الولد مفيش كمال تعداد
1: البنت زي الولد تمل والجلد ما
0: هاي بنات قبل مو بنات هسه يضربون شلاق بشارع المتنبي او تسوي كاراتيه وتشيل رجلها شارع المتنبي شارع الثقافه المفروض والاحترام والوعي وشارع المفروض تكون معالمه تدل على محتوى المعنوي مو يبيعون بي دولمة وسخة أجل الله السامعين أو يكونون بي متسكعين يدورون علاقات بالبنات أو تكون بي بعض المسترجلات الغير محترمات بهذا البؤس اللي تم تداوله على السوشيال ميديا. ننتظر إجراء سريع من وزارة الداخلية التي تسيء لأهم معلم حضاري في العراق. إذن نكمل مشاركاتكم والآن ننتقل إلى اللايف ستريم. بس لا قبل اللايف عدنا على عادل يقول المخرج وين رجعتنا بأغنية البنات البنات يا عيني. شوفوا حتى الولد من قبل يحبون أغاني البنات والله صح. أستاذ باسم القرغلي ستبان اسمها حياة وفطومة وزنوبة بنات بنتي زهرة. إيش قلت لك يا عمري الله يحفظك إلهم والأمهم بعد الله يبارك بيك جدو باسم. يلا نشوف الحبايب على البث المباشر الخاص ببانجور على فيسبوك ووصلنا إلى نور محمد. صباحك يختلف نوره تفتح وردة وزهورة تبشر بالهنا تبشر بالهنا طيورة صباح الخير وسرورة صباح ستبان صباح يا عيون ستبان نورة الدنيا حبيبتي وشكرا لهذا الجمال. مصطفى سيدو شكرا يا عيني شكرا جزيلا. ياسر طيبتم وطاب صباحكم طيب الله خاطرك. ونسرين الطائي صباح الورد والفل والياسمين ستبان والأستاذ المخرج شكرا حبيبة قلبي. أحمد خالد صباح الخير صباح العافية. محمد يونس السلام عليكم على أحلى برنامج وأحلى مستمعين تحياتي حياك الله وبياك شكرا جزيلا. مصطفى سيدو يقول أستاذ نعيم قشمرها بالذهب البرازيلي قشمرها بالذهب البرازيلي وهي تسكت. ها من يتقشمر بالذهب البرازيلي ترى مبين ذاك هو مو غلط يعني هو مو فشي غلط هو اكسسوارات يعني بس مو مال مثلا يعني هذا صداقها مهرها الا اذا بعلمها يعني وحابه هذا الشيء بحث اخر. قشمرها شنو ياكو هو بعد اكو مره تتقشمر بالوكيل. الطف الكائنات يا عيني راحه والله يرحمهم الطف الكائنات.

اكو واحدة يعني نعرفها من بعيد هالقد ما تحبه وكذا، هو ما عنده يشتري لها ذهب وما ادري يعني يعني المهم، فقلت له جيب ذهب من جمع لها منا ومنا، قلت له بس قدام اهلي على اساس جايب لي ذهب وبعدين ارجعه، وبالفعل اتزوجها باللملوم ورجعه بعدين رجعه. اني جاوبت قلت غبيه، مع احترامي يعني غبيه، مو قياسها كم مثقال ذهب او كم كيلو ذهب، هو مو قياسها، بس هاي الامور اللي هي متعارف عليها من زمن الرسول ان يكون لها صداقه، ان يكون لها شيء، يعني ما معقوله هل مستعجل وكاتر روحه على الزواج والحب ما عنده فلوس حلقه مثلا، حلقه بسيطه الحب يضحك.

أما حلوة وأميرة وترضى بحصيرة، شون أميرة وترضى بحصيرة على مود الحب؟ أي لأنه كثير من بالفلكلور أكو قصص هواية أنه بنت الملك حبت الفلاح أو ابن الفلاح، هو هذا حظها دائما المدللة الحلوة الهاية. المهم أنا ضد هذا الموضوع، لازم يكون أكو صداق، لازم أكو مهر، لازم فتشي يعني. أما أن أعيش تمثيلية حتى أني بس أتزوج وما أعرف شنو، ما له داعي يعني. أنا أشوف ما له داعي يعني. أنت اليوم عزيزة بس بعدين الله أعلم، الله أعلم. يجوز هو ابن حلال يطلع ويعوضها، يشتري لها مثلا يعني على وجهها الخير، يشوف إن شاء الله يشوف على وجهها الخير.

أمانة الله منو لما تزوج شاف على وجه زوجته الخير، قرفتها خير، قرفتها قصتها خير. دزولي مسجات، والله ما أقول أسماءكم، والله العظيم ما أقول أسماءكم، اطمنوا. راح كل رسالة أسميها مجهول، مجهول واحد، مجهول اثنين، مجهول ثلاثة، وقل لي هل كانت قصتها خير عليك؟ لو يا مسكين. طلعوا اللي بداخلكم، احكوا اليوم خميس وباشر جمعة وسبت جاي، ومن يقول لحد أنا موجودة، فصلوا على النبي وآل النبي، وما دام استغلوني قبل أن تفقدوني قلوا لي شنو السالفة وش سويت بروحك انت من اختاريت هاي المرة، كان وجهها خير عليك ولا لا؟ يعني لأنه يقول لك السيارة والمرة قرفة والبيت، يعني هذول الثلاث أشياء، إما خير. مرات تأخذ مرة تجيب لك السيارة وتجيب لك البيت وتجيب لك المعمل وتأخذ منصب وما أعرف شنو، ولو هيك تشيلك من القاع شيل، وأكو أنت ذني بيك كلهن، وتأخذ مرة تقشهن قش بعد عيني، تطير الأول والتالي، ورث جدك راح. مو بس وحدك، انت واخوتك وجيرانك واقاربك وصديقك اللي ماشي كمين ينفقر على الواهس، والله العظيم لا تظل عافية بيك، لا تظل فلس بجيبك، تروح تشتغل يطردوك من الباب زيني، قلوا لك انت اهبل يلا.

0: عليكم الله، اكتبوا لي وما حقول مسجاتكم على 0770001145 واتساب 0770001145، ابعثوا لي مسجات وقولوا لي شريكة حياتكم كانت خوش شريك لو يعني أكل الأول والتالي واتكل على الله. نكمل مشاركات الفيس وسيفو الريما، صبحكم الله بالخير. هلا والله، صبحك الله بالنوير. وصلنا إلى منو بعد؟ مصطفى سيدو، أحلى كرتون بربر شاطر، كان كل شيء يسوي وما يتعب. عافية، يعني يدخل من فتحة الأبرة، كان يعني فتشي العجيب العجيب. كان الأستاذ ليث عبد اللطيف، صباحكم ورد جوري، هلا هلا. سليم الجعفري، تحياتي لكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم، خميسكم سعادة، خميسك وناسة. منورين حبايبي وأصدقائي، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبالصحة والسلامة. شكرا أبو سيوفي. مصطفى سيدو، صباح الخير عليكم يا أحلى وأغلى ناس، شكرا يا عيني. عطر الجوري، صباح الخير، صباح النوير. وعباس الحجي، صباح الخير، هلا والله. ومحمد عبد السلام، صباح الخير، أهلا وأنتوا الخير الكل صباح. ابعثوا لي مسجات على الواتساب، يعني شنو كان بالمناسبة، ترى حتى من الرجال يعني مو بس النساء، أكو رجال يدخل حياة المرأة يصنعها صنع، يصنعها والله، يرتب وضعها، يسندها، يدعمها، يوقف بظهرها، خصوصا إذا عندها طموح، عندها هذه يخليها تتألق يعني في عملها، في هي تحلو مثلا، والله تحلو وصحتها تصير حلوة. وأكو رجال يدخل بحياة المرأة، شايفين دراكولا أنتو، هذا بالأنياب دراكولا مثلته الدراما والسينما على أنه يمتص الدماء، طبعا كانت توحي أيضا بأشياء أخرى أنه الشخص السيء لما يدخل بحياة البنت وغيرها. فهذا دراكولا مو بس يمص دمها، يمص عافيتها، يمص خلقها، فلوسها. هو يدخل، شايفين القرضة، هو يقرض طبعا أهلها يموتون، زين والله العظيم حياتها لا تبقى عندها صديقة، لا تبقى عندها عافية، لا رزق، لا هاي، قرضة، يقرض حياتها ويطلع. طبعا وصلت مسجات هواية. ستبان الوردة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تزوجت زوجتي فرأيت الخير على قصتها، يا عيوني اللهم يبارك لك بيها ويسعدكم إن شاء الله مع بعض. أخ حسن نورت. المسجات الحلوة حقول منه، المسجات المحلوة ما نقول اليوم وين تبات. المهم رياض الجعفري، نورت أخ رياض، شكرا جزيلا. عندنا مسج، أبو موسى يشكر الله على النعمة ويقول ماكو أفضل منها هي، يقول انفتحت الدنيا بوجهي من شفت هذا الوجه الخير، نعمة. بس أكو واحد يا عيني، يقول أكو واحد جاب لمرة كنست الأول والتالي، الله أكبر. زين، أنا الحمد لله خوش شريكة، بس بالنسبة لحضرتك ستبان أحس أكو حالة اسمها شر خميسي، بس يبقى أكيد تميز وإبداع. أستاذ علي من سلطنة عمان، علي العبيدي، إيه نسيتوا أني شرانية يوم الخميس، أنا أحب أنه أحافظ على جيوبكم، اليوم خميس حتصرفون أكل مطاعم، حتشترون أشياء، باكر جمعة أكيد أكو مسواق وما أعرف شنو، فإذا ما نسوي بلبلة بالبيت
1: سهللة زغللة طير فلوسك كيفك، تريد تاخذ بكلامنا اهلا وسهلا، ما تريد ورق.
0: زين بصورة سريعة أقول اسمك؟
2: صباح الخير ستبان على أش على كادر على جميع المستمعين.
0: أي
2: والله يا يابا شو أسولف ليش؟ أول وحدة لأخذتها
0: هشام الجبوري
2: فقرتني فقر الله وكيش باقي جقال حسرة على قلبي
0: يا حبيبي،
2: سيارتي بعتها خسرت الدنيا وما بيها ما خليت كل شيء ما أقبل الله قعدت على الحديدة. أخذت الثانية لا والله فتحت أبواب الرحمة كلها، أول يوم مشيت عليها اشتريت سيارة
0: الله
2: وشغل رجعت وفلوسي والحمد لله وخير من الله.
0: الله هشام الجبوري الله يبارك لك بشريكة حياتك ويسعدك ويعوضك يا رب. سيف الدين يقول الزوجة الصالحة والمشرقة نعمة من الله، الشريك لابد أن يتجاوز وأن يكون إيجابي في الحياة الزوجية. واني وزوجتي ما شاء الله عليها ذهب ووردة مالت الله. المرسل آني زوجة سيف الدين. والله يعني ما أدري إيش أقول. حتى التليفون يمه. حبيبتي مدام. حسين الشيباني الغالي، أنا بس أول هد مثل خيل الشرطة، الحمد لله دنجاهد أنا وياها يا عيوني. ما دام عايشين نمر بهواية حالات، المهم نظل مع بعض. الله إن شاء الله طول العمر مع بعض، وكل ما تواجهكم فد ملمة لا سامح الله هي هذه المفروض تقوي بعض مو تشتتهم. وأعول كثيرا على وعيك أبو قاسم الغالي وعلى وعي أختنا، وإن شاء الله طول العمر ضحكوا لابو قد وحب تري. إلى أكرم الجنابي بونجور.
3: صباح الخير ستبان الموسوي.
0: يا هلا.
3: صباح الخير عبية. والله أنا كنت أشتغل قبل لا أتزوج، ويعني والتوفيق الحمد لله بادي، بس أطمح لفد شيء ومدى يصير، أقول ما راح أتزوج إلا يصير هالشيء، ما راح أتزوج إلا يصير، بس هو قدرة قادر يعني مدى يصير. أنت يعني وإلا تتزوج وبعدين ربك يسهلهن شيء ورا شيء، يعني ما أعرف أكو فد سر يعني بالحياة هذا.
0: سبحان الله.
3: ومو بس أنا والله، أكو يعني كثير يعني من الأصدقاء 2-3 يمكن أعرفهم نفس الفكرة، وأكو لا والله راحة وحشة سامع رجعوا لي ورا سنين يعني تدمروا، بس الحمد لله والله يعني قصتها خير.
0: الحمد لله على كل حال، والله يبارك لك بعائلتك يا عين. حياتي لك هشام الجبوري ومن عاش صوتك يا عين. محمد العبودي صباح النور، وأم فضولي زعلانة مني، قرفتها الخير وأهلها وخلفتها فتحت الخير وإجا البيت الملك والسيارة. الله يا ربي يحفظها إليك ويديم عليكم الخير. أستاذ ياسر العزاوي أيضا مشاركنا بفويز نسمع.
4: هذا واحد ستبان جايت شو اسمه ورث 100 مليون ثم خابرينه زوجته قالت له هاي شنو، قال والله جاني ورث 100 مليون هاي قبل صار بيها سكتة قلبية وميتة، قال هو أبا الخير مني جي جي جاية واحدة.
0: قلت له والله لا ليش تطلقني عبالي تمشي يعني وياي العمر كله، قالها لا أنا لازم أطلقك. قلت له أوكي أنا هم لازم أعيش حياتي بعد لين طلع لي ورث ما أدري كم مليار من عمها اللي ميت بالسويد، قلها أنا حامل. وصلنا إلى منو؟ ليث. سيدي مهم بي مساحة سيدي مهم بي صعبي نعمل جمهور أسبوع جاي يكتب لي يا ليوثي نورت علي من السوري راب. نسمع علي بسرعة.
5: صباح الخير علوي، تحياتنا لكم. موضوع

0: باهي وقلقي. البارحة أكو ولد عرفه يقول أنا من بغداد بعقد سيد، وبعدين ورا سنة هو عايش هنا بالسويد، ورا سنة يلقيها متزوجة واحد رسمي زين، وتقول إيش أكو بيها عادي. هذا أثار قلقي. مع العلم هي كانت مطلقة وأمها مطلقة وخالتها مطلقة وذني كلهن.
1: يعني ما عندي وقت أعلق، كنت أتمنى بداية البرنامج يعني هذا الموضوع. عموما إذا هو تاركها هذا وبالسويد وتعدى الموضوع هواية، فالحاكم الشرعي يطلقها منه ومن حقها أن تتزوج وعاشت إيدها. أما جزئية مطلقة مطلقة مطلقة، كأنك تعيب هذا الجانب سيد. المطلقة على الأغلب هي المرأة التي تعمل مع شخص ما تتفاهم وياه، مو بالضرورة تكون سيئة يعني، لأنه كثير من المتزوجات مع جل احترامي هن رب السوء. تحياتي إليك وتحياتي لكل الأخوة، الله يزيدكم فهم ويزيدكم تفاهم ويا زوجاتكم ويحفظ لكم بنت الحلال اللي الله رزقك إياها. هذه أمانة في عنقك وأنت إن شاء الله قد الأمانة. وشكرا لوجودكم الرائع في بانجور، انتظرونا في حلقة قادمة. وفي الختام تحيات بان المسوي ووسام ماجد على بانجور على راديو الرشيد.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
2: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: كم قدي؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

العاصمة بغداد. العهد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد ويا
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي ورئيس الوزراء الليبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. رئيس البرلمان مجلس النواب سيتسلم اليوم أو غدا البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف. كتلة الديمقراطي الكردستاني تعلن العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. بطاقة 600 ميجاوات الكهرباء تعلن قرب إدخال مشروع الربط مع تركيا إلى الخدمة. وزارة الزراعة الممارسات الاحتكارية وراء ارتفاع أسعار البيض. داخلية يعلن إنجاز الجدار الكونكريتي المتكامل على الحدود العراقية السورية. ترامب: محادثات جيدة جرت بشأن إيران خلال 24 ساعة الأخيرة. إيران تنفي صلتها بانفجار استهدف سفينة كورية بمضيق هرمز. الأنواع الجوية: أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا ثلاث وليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني وانت معايا 91.5.

عم تسمعوا الرشيد اف ام. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الاخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراطي الكردستاني تعلن العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. بطاقة 600 ميجاوات الكهرباء تعلن قرب إدخال مشروع الربط مع تركيا إلى الخدمة. ذكر المجلس السياسي الوطني في بيان أن المجلس عقد مساء يوم الأربعاء اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وأشار البيان إلى أن المجلس أكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة واستكمال الاستعدادات اللازمة للمضي قدما في هذا الاستحقاق الوطني ضمن أطر التوافق والمسؤولية، مع التأكيد على جاهزيتهم لحضور جلسة التصويت على الحكومة حال دعوة رئيس مجلس النواب لعقدها. قررت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية داخل مجلس النواب. وذكرت الكتلة في بيان نعلن للرأي العام أنه وبعد التوصل إلى تفاهمات إيجابية بين القوى السياسية واستمرارا لهذه الجهود من خلال زيارة وفد التفاوض التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد بهدف الوصول إلى حلول جذرية، فقد قررت كتلتنا العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية مجلس النواب. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن مشروع الربط مع الجانب التركي بات في مراحله النهائية بعد إنجاز جميع الأعمال الفنية والهندسية، ولم تتبقى سوى بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بآلية التشغيل الفعلية. وأوضح أن المشروع سيضيف نحو 600 ميجاوات إلى شبكة الوطنية، ما يسهم في تعزيز استقرارها لا سيما مع زيادة الأحمال خلال فصل الصيف. أخيرا، أو قال مصدر أمني أن قوة أمنية تمكنت من ضبط أراض زراعية بمساحة 13 دونما تحتوي على نبتة الداتور المخدرة في ناحية اللطيفية جنوب بغداد، مشيرا إلى إتلاف ما من 44 ألف نبتة بواسطة الحرق. وأوضح المصدر أن تلك النبتة من الممكن أن تنبت بصورة طبيعية ولا يشترط زراعتها بتدخل بشري. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر مرجح للغاية، واصفا المحادثات مع الجانب الإيراني خلال 24 ساعة الماضية بأنها جيدة جدا، وأضاف أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن تفعل ذلك، وقد وافقت على ذلك من بين أمور أخرى. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراطي الكردستاني تعلن العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. بطاقة 600 ميجاوات الكهرباء تعلن قرب إدخال مشروع الربط مع تركيا إلى الخدمة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة

0: الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: كم قد برنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعلا
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. غوتيريش يؤكد لرئيس الجمهورية حرص الأمم المتحدة على استمرار تعاونها مع العراق. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة كتلة أعمالها داخل مجلس النواب. بطاقة 600 ميجاوات الكهرباء تعلن قرب إدخال مشروع الربط تركيا إلى الخدمة. وزارة الزراعة الممارسات الاحتكارية وراء ارتفاع أسعار البيض. وزير الداخلية يعلن إنجاز الجدار الكونكريتي المتكامل على الحدود العراقية السورية. ترامب: محادثات جيدة جرت بشأن إيران خلال 24 ساعة الماضية. إيران تنفي صلتها بانفجار استهدف سفينة كورية بمضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن رحيل قائد قوة رضوان الله اللبناني أحمد بلوط. وسائل إعلام: اغتيال عزام خليل الحية نجلة رئيس حركة حماس إثر غارة إسرائيلية. الأنواء الجوية: أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com. راديو الرشيد من تبع.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.

0: الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شاغر. هذا حالي من يجي درس شاغر.

0: راح أكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد والتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: دي جي واو بوي يا حبيبي.
2: شوف يا صاحبي، انسى هموم الدنيا وما تخليش حد يغير مزاجك. أنا زي القهوة، هي في أي وقت ونجع دلك مزاجك.

إذا مستمعينا أكيد مساكم خير ولطيف لكل من يسمعنا عبر أثيرنا 91 فاصل أو حلقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، واللي حاليا عبر بثنا المباشر على

تحية لكم جميعا، يا رب تستمتعون ويانا اليوم بحلقتنا. اليوم جوك ما عاجبني يا عمار بالايام، لحد ميس ما ادري يخلص تخلص بطاري انت كنت احنا نطلب من ظاهر هيك لازم المقدمات انا اقدم برنامج والمخرج يعني رجاء شوفني الجو اللي اريده. يلا جو خميسي، يلا لا لا لا جو خميسي لطيف، لا ما احكي الموضوع، لا لا لا لا. تحية لكل اللي يكتبونا، أكيد شكرا لكم كلكم ذوق، والله منوريني أنتم منوريني عمري، شكرا. أي والله شوي عدنا خلل بالإنترنت، يلا هسه راح يتعالج أكيد. مثنى العزاوي تحياتي لكم، وحمزة وكلكم تحياتي لكم. يلا إيه إيه وينك؟

يلا خلونا نبدأ بحلقة اليوم، واليوم سؤالي شوية هواية جدا كثيرة بس أنا أعرفكم أنتم قدها إن شاء الله تمام، وجابوني على السؤال إنه يكون دائما نأخذ هذه المواضيع في سبيل إنه يعني من كبت أمور أنت ضايج من عندها وتريد تحكيها، فإحنا حاضرين إلى السماع. أما مق ساعة واحدة يعني ورا الثنتين هي شيء، شنو ممكن إنه يصير بعد رأيك؟ هاي يمك، هاي كل واحد يتحمل هو كيف. ممكن يسبب خليك إنه تفكر بالهجة. دائما نسمع هاي الجملة، راح أهج راح هاي الأمور. فشنو أكثر تصرف ممكن إنه تشوفه من شريك الحياة بالتالي إنه يخليك تفكر تهج؟ سؤال قايل القطب الشمالي، ممكن تهج للقطب الشمالي خلاص. بعد شنو أكثر تصرف ممكن تكون بعده هذه

جملة راح أهج. شنو هو هذا التصرف اللي ممكن يخليك توصل إلى مرحلة الهجيج على قولتهن؟ كلمة عامية موجودة ونسمعها دائما إذا كان من قبل الأم، طبعا تحية للأم العظيمة، هاي دائما نسمعها من عندها وتتوارث عند الأزواج، ودائما نسمعها إنه راح أهج. شنو أكثر تصرف هو مغذ بالنسبة إليك من شريك الحياة؟ يلا أرقامنا 8 0 1 1 4 0 2 1 1 4 7 8 0 2 1 1 0 آسيا سيل 0 7 7 0 1 1 4 5.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: بخير عليك
0: والله. شلونك؟
1: ان شاء الله بخير.
0: شو اخبارك يا وسام؟ وسام انت ما داخل بهذا المعمعة يعني.
1: سؤال مال الشركة.
0: مو شريك بالبيت. يلا انت والدتك اخوانك يلا المتزوجين طبعا وراها يعني وراها هذا التصحيح.
1: يعني اللي ينرفزني اكثر اللي اكثر شيء اضوجني اما الملحة الزايدة يعني.
0: الملحة؟
1: الزايدة يعني موضوع قلت لي يا ماكو داعي كل شوية اقعد اذكرني انا من نوع ما انسى بسرعة يعني.
0: قصدك الملحة بالطلب لو الملحة ب ب ب يعني بالحكي بموضوع معين خلينا نقول مو اكو فرق.
1: اي اي بصورة عامة لي فلانشي يا ابو مفتهمني ادري ما انسى ما يعني شوية الملحة زيادة عن اللزوم
0: زين.
1: اذا كان موضوع او طلب او او او اي
0: تفكر تهجي وين تروح؟ سؤال هذا
1: مناسب انا احب الاماكن الهادئه.
0: وين اختار لي مكان يلا يعني اذا صدق سويتها وقلت خلاص انا بعد راح اهج وين ممكن تفكر تروح
1: يعني
0: حتى
1: بقضاء الهوايه حتى تقول شنو تناقض تمرات مرات واحد يعني يجي يغير مزاجه او كذا
0: زين.
1: بس انا اكثر شيء احب الهدوء طبعا.
0: يعني شوف لك مكان ما بي صوت ما بي بشر ما بي
1: وين يمكن الا خارج الكره الارضيه الله يبيك مكان يمكن. بالمناسبة 30/5 هيثم يوسف ترى بغداد
0: يعني شلون؟ لا والله أنا ماكو ضوجة مثل ما يعني هاني شاكر بصراحة الله يرحمه يعني.
1: الله يرحمه.
0: لو قايل لي هاني أقول لك إيه والله ضوجة.
1: زين مرة بحياتي يعني يعني.
0: نيالك. طيب تحياتي لك وسام أنا كلش أشكره ما باي باي نورتنا هلا والله. هو سوى دعاية للحفلة لو شنو؟ تعال وسام $1000 قليل $1500 سوى دعاية للحفلة.

0: صباح الخير.
1: اقول لك شو اسمه مبارك
0: علي العام.
1: طبعا علي العام. اذا تقول علي العام منو يقول؟ والله العظيم منو يعني؟ منو ممكن يقول انه انا عايش براحه بامان وبسرار وعلي العام؟ منو غيرك مثلا؟
0: ترى الطبيعي البشر يعني لا منو شيء فوق الطبيعي.
1: لا انت فوق الطبيعي يعني كمان. اذا تريد اعدل قاعد تريد اعدل؟
2: شنو خطيت كانوا عايش بامان
1: ايه
2: واستقرار
1: شنو سويت؟
3: هسه حتنزل فيديو
1: طيب ايه. يلا احكي لي
0: مع الصوت
1: بالفعل وحده وحده وقت دائما تقول عليها راح ما يخالف حتى لو بس مرات انه فتصرف شركه حياتك
0: صار والله
1: اي مختلف. هذا انت وضعك مختلف دا شوف دا لاحظ
0: اقول لك عبير صدق تتذكرين من مره نزلتي على سناب جاي صارت من كندا وهنيتك عليه
1: اي
0: قولي وين قرايبي ايش داريني خل راح اتعرف عليهم
1: لا عين شكرا يعني شكرا شو يخبلونهم وليش داد الزك لهم شكرا رحم الله والديك
0: خميسكم فل ان شاء الله
1: يعني وما يحفين 3000 ما خليك خليك على نعيم وشكرا

0: بكرهها. لا توصل يا امي. شكرا مات. باي باي.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اي والله
1: شلونك انت تعبير؟ شلون صحتك؟
0: الحمد لله تمام. انت شلونك؟
1: ما شاء الله. الله
0: شو اخبارك؟ نورتنا. من وياي الاسم الكريم؟
1: وياك اخو باشا.
0: اخو باشا والله حياك
1: نورتنا. انا مستمع بس ما اخابركم، بس دائما الصبح اخابر ستبان الموسوي.
0: عزيزي نورتنا. مية هلا بيك. اي
1: والله
0: اكيد. يلا شنو اكثر شيء او تصرف يزعجك يعني ورا هذا التصرف تقول راح اهدج وين تروح يعني؟ بس
1: كلمه هيك
0: كلمه تنقال كلمه تنقال. لا نسمعها ليش؟ ما سامحها قبل يسوون في شيء غلط وراح اهج من البيت.
1: بس هذا وين
0: هو دا اقول لك ما يطلعون تنقال من بعد غضب يعني.
1: تتعبير ام ذاتي تلبس عبايتها وبتقعد على تفرحها هيك عبايتها تقعد
0: علق ورا الباب ما دفت
1: تمشي. اي اتذكري بتجي من السوق واليوم مش ما هجت هاي عمرها صارت ب 70 سنه.
0: ايش التصرف اللي كل شيء يغثك يعني تقول انه يعني خلاص راح اهج تروح للهجوجه مالتكم؟ هي قهوه انا متاكد يعني وين تروح ترعب.
1: اي
0: فشنو التصرف؟
1: والله الملحه مال الجهال والدوخ.
0: ملحه الجهال مو
1: امور الله يساعد ام الجهال. انا مره اقعد ساعه ساعتين يعني ام الجهال ابوي هذا ضرب هذا هذا كتل هذا هذا ركب طفى قدامه وصارت لي صدقته.
0: يا بحبيت حلو يعني شويه حاس ام وتوجد احد
1: فاسسه هو فاس وقع بالراس وجيبه خلفه اربعه صار واحد فوق الاخ.
0: اي
1: وين تروح؟
0: تهج
1: اين المفيد تهج من استقبالك عند الغرف.
0: وانا اقول لك هاي حدودكم، لو صعدوا للغرفه اذا كان طابق ثاني لو طلعون لي قهوه يعني الهجم مالك.
1: واذا كل شوي قويه صارت لا اهز القهوه على قولتك.
0: انا كل
1: جيم بلياردو.
0: اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
1: ان شاء الله مستمع دائما.
0: عيوني على راسي.
1: اخر اتصال
0: على راسي. تنورني. شكرا.
1: الله يحفظك.
0: كل التحيه لك زياد. شكرا عزيزي.

0: شلونك؟
1: ادري قلت ما اليوم
0: لا لا يلا شلونك؟
1: السلام عليكم.
0: تسأل عليك العافية.
1: عافية هيجي
0: يلا احكي لي شنو الشيء اللي ممكن انا والتصرف اللي تسويه زوجتك بالبيت او شريكة حياتك او خلي يعني تلحق جملة راح اهج
1: هي مرتي
0: اي يعني شنو هي وجودها اصلا
1: لا يا ريت
0: تصرف بس كل هجوجك ممكن تروح للاسواق يعني هاي
1: البارحة الدنيا هسه جا الصيف عندي طفلي من 11 شهر
0: زين
1: جبت له هيك مثل المسرح هيك وجبت تكرمين بنتي صغيرة
0: أوكي.
1: يعني الشحاطة شلون نسيت اسمه
0: اوكي
1: المهم ما رضت علي انا دار اصعد انام تعبان
0: زين
1: المهم انقلبت الخلقة فطوعت بقلبي يعني
0: ترى تحكي علينا ترى شش
1: بس
0: ها شنو هذا روح روح اي ما تسمع متصل انه على الواتساب تحية لكرر صلاح نورتنا فنانة جميل الو
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام هلا والله
2: شلون ست عبير
0: عيوني الحمد لله انت شلونك
2: الله يحفظكم شلونكم انا اليوم اصلي فما اعرف ما تعرفيني
0: انا ذاك انا اصلا الارقام مو يمي والله الارقام ما اعرفها ولا حتى الكنترول
2: عموما انا
0: زياد حياك
2: شو تخليني هجم من البيت
0: اي تفضل
2: الدراسه
0: ها يعني فقرة الدراسه
2: الله انطاني مره حريصه
0: يعني زين
2: ايام تعلق الشفايف تفور عليه
0: الله ان شاء الله يا ربي تشوفهم بعلى المراتب يا
2: الكبير راح للمتميزين
0: زين
2: الثاني هي حاقد علي المتفوقين ما راح للمتميزين
0: زين
2: يا ابا خليهم موصي معلمه بالمجمع كان تقول لا الا بيدي الله ارتاح فهسه من
0: التعليقات
2: يوم سلموا اثنين منهم نتائجهم عبالك انا نجحت خلصت من المشاكل والعركه
0: زين فانت يعني اللي خلينا نقول الفتره اللي فعلا تحاول بها تهج اللي هي فتره الدراسه لانه اكو حرص اطرا يعني مو زين بس الرجال تعال
2: يعني ضغط نفسي على الاطفال وعليها
0: زين انا سالت سؤال لاول مستمع هسه عيده الي تصير بس لو فك
2: والله جماعه
0: قلت هو يعني الهجم مالتكم
2: لا لا يعرفون خط ما جاي لا جاي
0: على اوكي طيب تحياتي لك زياد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا مع الف سلامه باي باي اتصال اخر الو
3: الو مساء الخير
0: اهلا محمد مساءك ورد
3: العافيه نور عليك على المخرج هذا الجميل والمستمع
0: شكرا شخبارك
3: الله يسلمك مشاور
0: نورتنا والله يلا ما شنو التصرف اللي كر بعدها تقول انا راح اهج
3: ما دناشد ممكن
0: اي شويه ايكو خطير شو تتفضل
3: جماعتي يعني انا ما اعرف تشادين وياي يعني انا دقيت الجرف لا ارجنام دقيت على التليفون اطلع من البيت مو البيت بيت اخجي علي دق التليفون يعني حرفيا دهيت
0: زين سلمى احنا شدنا اصدقائك
3: للحجيه
0: اي
3: مين يجون ربعي يقول لي تردوهم من يمك ترديهم من يمك الابو هنا مسافر شايل
0: زين
3: أمانة يعني موضوع الهجي أنا دهيت
0: وين تروح؟
3: أي مكان
0: شلون السؤال حلو وين تروح وين؟
3: حجاني
0: وين وين لا
3: اللي قال المرة هاي
0: أي
3: هاي المرة قبل يوم قلت لها حنام أي واحد يجي يدق التليفون يجي أحد مني
0: ويزعلني
3: قاعديني خلاص يعني أطلع من الستة أرجع تقريبا بال 11 بالليل هسه نمت هاي العصرية راجع هذه يقول لي
0: شنو؟
3: أبو فلانة
0: من أي؟
3: زين ابو فلان يريدنا مو قلت ترد انام.
0: ايه.
3: انه فاهم يلتمون الخوات والاحفاد
0: ومشكله. هسه هذا التصرف اللي يزعجك انه يجون يقعدوك وانت مثلا نايم. كان صامت قلت صامت حتى انام ما حد يدق عليه وصامت بدون هزاز. فنمت. يقول كل ساعه جاي واحد من بابا تليفون يدق.
3: اي ما اعرف
0: يعني هو مسويه صامت انت ايش عليك بابا؟ فموضوع ما يتعالج بالبيوت العراقية يعذرني جدا يعني ما وصلت
3: هذا صحيح سلوله
0: اي
3: انا طبيت ارجنام خوف ارد اشتري
0: اي
3: هسوي نمت خالو ارد اقعد يمك
0: طيب اي احنا نضوج نشوف واحد اخر يعني نايم وهي مو مال يعني نضوج يا اخي
3: لا فشوفونا جزيره خاصه بينا يعني مال الناس اللي تعاني من هاي الموضوع
0: طيب وهناك نجمعكم كلكم بعدين واحد يعاني من الثاني لا متنقله وهكذا
3: لا ربونا انا مو غلطان
0: طيب تحياتي لك محمد اتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني مع الف سلامه هذا علي

0: يا حي رابطي
1: سلمك، الحمد لله عيوني تمام
0: الشرب.
1: الحمد لله شكرا. يلا احكي لي وقول لي او تصرفت
0: مثل مشكلة بالبيت لو
1: تصرف بالبيت يعني فد فعل ممكن يضوجك وراها هاي الجملة. احنا شنو هاي الجملة نسمعها من امهاتنا، صرنا وكحين شغلة وما سويناها قاعد راح اهج هاي عباتي واهج مثلا ف
0: احنا هل... راح لي القبور
1: مثلا فاحنا اماتي هسه من كبرنا في بعض الاحيان اذا نشوف تصرف بالبيت يزعجنا نقول راح نهج. فشنو التصرف اللي ممكن انه هذا يعني ورا هسه واحد دراسة الاولاد والامتحانات انا فعلا افكر اهج لانه احس المشاكل على الاولاد.
0: انت مشكلة مثل بيني وبين زوجتي يصير يعني فرصة اهج وين مكاني المفضل البلان مع السينما اشي اقطع لي تذكرة والدروج واروح اقعد لي ساعتين ثلاث ساعات سريع وين ما عند الله قاع كلم عبد القادر على كيف
1: ايه بعد
0: اي والله عظيم مشاقة هاي طبعي هيك ذاك اذا مهمني شوية صارت مشاحنات طبيت عليك لقيت فيلم نازل اهم احجز لي قال هذا فيلم رعب بابا قلت له هان الدومي مرعوب خلنا نحجز حجز التذكرة ورحت عبد الوحدة بي
1: اوكي لها حلو
0: يجيب مفعول يقيم بالبيت راح تبقى سير شيء عوشات بنت
1: طيب
0: يعني تعي على مدة من ناحية الدراسة أولاد هم يدرسون يعني هم يدرسون على راحتهم ابراهيم عندهم تحب واحدة جامعة
1: طيب يعني انت كل ما معناها هو هاج كل ما صير فتاج معين او فت مشكلة بين هاي الجملة طيب اوكي انا يعني كلش اشكرك نعيم نورتني اتمنى لك يوم حلو شكرا يقول المن هجوان علي من هاجج ها سوف فضل فعلى النت ومثل البيت وجي جر هنجر يعني مو وين الو الو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: شلون
1: عزيزي الحمد لله هاي الاسم الكريم
2: احمد المهندس
1: احمد المهندس نورت يا احمد يلا احمد جاوبني وقول لي احمد
2: الو
1: ايوه يا اللي ممكن يستفزك كلش هواي والضوج يعني ورا هاي الضوجه تقول انا راح اهج
2: هو الشيء بالبيت اللي ما يصير اكمل وجه ندور لنا حجه حتى نهج على مودد
1: ها يعني انت
2: الطبخ الترتيب
1: اوقف تعالي اوقف يعني انت الامور تمام بس انتوا تسوون حجج في سبيل تهجون يعني هاي جمله حجه مو فتش
2: تمام كل اثنين احنا
1: يا به قويه هاي هذا قول عليكم ترى منكم وبيكم مال زين شنو دائما نسوي على هاي الجمله راح اهج
2: وتهج اللي قالنا في الحجه بتتم بالمرقي
1: زين ليش شنو سببها بلديه الدور ليش يعني شوف هاي الحجه ليش تريد تسوي حجه يعني اها سمعتوا قول ليش عيني تفضل هسه تدورت علي حجه صفاني صف اقول لك صفاني
2: 40 سنه عمر اقصد عمر 40 سنه شنو كبار شو تقول عمر 40 يعني كبير شنو السالفه شو كبرتيني
1: انا قلت
2: لا مو انت عمرك 40 قبل شوي واحد قال لي عمري 40 قلت له كبير يعني
1: تصدق والله
2: ليش ليش
1: اي لا عاد ايش باقي لا شنو
2: ايش باقي عاد بعدنا احنا شباب روحنا خضر
1: يعني وربته الموضوع
2: ها. يلا اوكي
1: جرحت مشاعره لا عم مش اقل طيب تنورت ثاني كل الشاكرة اتصالك شكرا مع الف سلامة باي باي تغني اتصال
3: الو مساء الخير
1: اهلا اجي المر اليد اللي
3: والله احنا جماعة مرتاحين
1: ملك عقد اللسان
3: اي والله لا شوفي لا لا انت بس تسوي المشاكل على الجو
1: اي
3: شوفي احنا مرتاحين لا مالها
1: جاي
3: هو ما فايت بعض المضمات الحمد لله يا بش قد حلوة الحرية
1: بالبيت شنو التصرف اللي تشوفه من عندهم

0: والدتك واخوانك خلينا نقول، وتقول هاي الجملة الضوج.
1: والله ماكو هذا الشيء، بس تدري شو وقت عبير من شغلة الأعياد
0: قصدك من
1: وأطفال
0: تصير اكو هوسه و
1: هوسه عمي تصير
0: اي تمو زين.
1: بس هاي الحمد لله بالسنة مرة.
0: هسه لو العالم ما يجوكم كان خابرت بالبرامج وقلت قطيعة والعالم ما يجوني وما عندهم صلة الرحم
1: واحنا
0: اللي ما حد
1: يسأل
0: علينا.
1: لا والله انا احب هاي الايام، بس مرات من الهوسه مالت الاطفال تتخيلي يعني اذا كل واحد في العدة خمسة اربعة تخيل الموضوع شو راح يصير.
0: يلا لك واقعي. طيب انا كلش اشكرك،
1: عليكم ان شاء الله خميسكم حلوين.
0: ما حد انتبه على الكوب ماشي ترى شاغل.

0: يلا اتصال جديد. الله يسلمك، انت شلونك؟
1: شلونكم؟
0: بخير.
1: شنو المشاكل استعبيه؟
0: ليش؟ لا بالعكس بالعكس، يجوز هاي رسالة إلى الطرف الآخر حتى ينتبه لهذا التصرف. تهجون ليش؟ ما تأخذون من هذا الجانب يعني الإيجابي. ليش دائما؟ الحمد لله تمام.
1: والله إحنا الحمد لله بعد ما عدنا يعني بعدنا مرحلة
0: بعد. إيه.
1: تعرفينها ما يخرب برد وما أدري شنو هاي سوالف.
0: زين.
1: تشات. تعال توجهها لو دين ماله. واحد يعني يعيش حياته.
0: زين.
1: يوميا حاجين إحنا عادي. مال البس عبادي
0: يعني ماكو فت عين ممكن انه احسن يعني انتم حدودكم هي قهوه تهجون بيها كل حدودكم راس الشارع مثلا يعني هاي
1: مو قهوه يروحين سلطان
0: يعني اقول مثلا يعني داخل البلد يعني ما راح تهجون فعلا فعلا
1: لا لا
0: اي فانت قل لي انه اي
1: وديك الفتره كان طيران ماكو
0: زين هذا تحجتكم طيران ماك وقبلها وقبلها وقبلها شنو هاي شلكم بها
1: ولا كان حدين الغربي
0: زين اي ممكن طيب يعني شنو التصرف اللي ممكن يخليك انه يعني
1: اصلا
0: يعني
1: ما
0: اصلا طالع
1: اصلا طالع من البيت
0: اوكي تمام
1: يعني ارجع بالعشرة بعد وين
0: اي حتى ما بيك حيل يعني حتى ما
1: يعني شلون تدري نحل المنافذ
0: اي
1: بعد ما اقوم من القنف اللي سنتين اقوم من القنف راسا على الشباية انام
0: حلو الله يساعد الله هاي لك يوم حلو شكرا بيت ابو شاعر حبيبي شكرا عمري لا يهمك حبيبي على حساب يلا الو

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين آخر اتصال. اتصالي
1: السلام عليكم
0: للجميع يا رب. مية هلا.
1: الله يسلمكم.
0: نورت أشكرك. من وياي؟
1: أحمد بن
0: كريم. أهلا بك.
1: الله يسلمك.
0: يلا قل لي قل لي شنو السؤال؟ هسه شو أسوي لك أحمد؟
1: لا أنا أبي شوي.
0: ليش أحمد وراك اتصال والوقت كلش قليل؟ إذا تعرف الموضوع جاوب. ليش تخليني؟
1: هو يعني من أجل البيت والقسيمة قص يعني كلش.
0: يعني مثلا شنو الشيء اللي ممكن كلش يستفزك؟ هسه أكو مرات أشياء ممكن إنه نتغاضى النظر عنها.

0: هسا طبنا اكوي هاي السؤال ممكن نتغاضى بس اكو في شيء ممكن ما تتغاضى عنه ابد يعني
1: هالتون الصغير اذا اجي اقدر مثلا نبكي لو ضافي
0: اوكي
1: لا اي انا لو اسمه سبب تدري بيعاني بتنافع اجي من الدور فانت تزعلي قبل لا اجي تراضي او من اطلع شو يعني
0: اوكي
1: حسوني خطحنا
0: اوكي حوالي على حسوني حسوني قضيتنا حسوني خط احمر اذا بك حسوني اهج حسوني قضيت هاشتاج حسوني قضيتنا
1: حسوني بس زعبة
0: زين طيب عيوني يا ربي خلي لك ان شاء الله وتشوفه دائما احسن الشباب يا رب سلام
1: دخلت المستار وكل العالم
0: عيوني مع السلام
1: بس اغنيه شيء
0: اي طيب لك نورتنا يلا عندنا اخر اتصال
1: النور لك
0: شكرا مع الف سلامه يلا اخر اتصال عمار الو
2: السلام عليكم
0: عام هلا والله منير شكرا نورتنا
2: ستار بالنسبه لي ما قلت صدقني من صار موقف
0: اي
2: الاكل بالبيت قطعه
0: انت ما تطلع من البيت بس هاي عقوبه اقوى لو تهج احسن يا منير
2: يعني ليش احسن الصراحه
0: والله العظيم اي
2: تقول لي تريد شاي اقول لها مالي اكل مالي اقول ما نسوي
0: زين
2: اقول لك تعالى هاي بنتي يعني تعذب يعني على مزاي
0: زين
2: من يصير موقف يعني تقول لي على شهوه تحبيه وتشوفني ما عندي وقت اقول لك ليش انا على مجالي اسوي
0: زين
2: فمن هذا الضال بس
0: من هنا انت يعني قصدي ما تطلع من البيت بس علمت يعني
2: بالي هاي جدي قديمه صارت تقول لك شويه ويرجع بس من تقطع اكل من البيت
0: اي
2: وشغله وهاي لا تحس انه بغلطه عادي مو مشكله
0: طيب
2: يعني تتراجع عند الله وصدق يعني ورا فتره يومين اسوي
0: أنا كلش أشكرك شكرا مع ألف سلامة منير كان هو آخر اتصال بحلقة اليوم استمتعت كلش وياكم أكيد وسمعنا يمكن هي تكون مغثة للطرفين طبعا أنا كنت أتمنى أنه بعض النساء هم يتصلون بنا حتى نعرف أنه شنو ممكن واحد من الرجال اعترف يعني أنا أشكره جدا قال أنه إحنا مرات نتحجج بصراحة في سبيل نطلع يعني لكن بالختام ممكن أقول لكم الزواج عندنا وكلنا نعرف ودائما نسمع هاي الجملة ومو بس عندنا بكل يعني حتى الأفلام المصرية نشوفها وغيرها وغيرها يقولون مثل البطيخة يا أخي لو تطعمها طيب أمور لا يطلع ممكن يكون يعني بمشاكل وبكذا وتتشات وهذا دائما أقول حتى المشاكل والله العظيم هي في بعض الأحيان ممكن تكون منح الحياة يعني تتخيل حياتك هيجي كل شيء ماكو يعني واقفة ترى زين ف لو تطلع القلب مثل ما قلنا لو تطلع ماسخة وتجبرك انه تسوي روحك مستمتع بيها قد حتى ما يقولون عليك انغشيت تدري كل زين انه كل بيت بيه شغلات صغيره مكرر وتصير يعني بانه انت تخلي على اقرب رحله دون رجعه ولكن هذا ما تحصل اكيد اكو مسؤوليه وانا اعرف انه اكثر اتصلوا بينا ممكن هو صحيح يقولها انا راح اهج وراح اطلع ويروح يم جماعته بنهايه اليوم يعرف انه هو لازم يرجع للبيت لان اكو مسؤوليه واكو اطفال ينتظروه واكو واجبات لازم هو يقدمها للعائله فبالتالي هذه الجمله ممكن تنقال لحظه لكن هي جمله مو حقيقيه وغير نابعه من القلب ابدا فلناخذ عليها مواقف قلت ممكن تكون اكو عادات تضحك اكو تصرفات تستفز لكن تبقى العلاقات مو بس حب العلاقات هي تحمل وتفاهم شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم أتمنى لكم يوم حلو لطيف نلتقي وياكم إن شاء الله يوم السبت بحلقة جديدة من برنامجنا درس شاغر تحيات عمار تحياتي باي باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. غوتيريش يؤكد لرئيس الجمهورية حرص الأمم المتحدة على استمرار تعاونها مع العراق. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراطي الكردستاني تعلن العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. بطاقة 600 ميجاوات الكهرباء تعلن قرب إدخال مشروع الربط مع تركيا إلى الخدمة. وزارة الزراعة عن ممارسات الاحتكارية وراء ارتفاع أسعار البيض. وزير الداخلية يعلن إنجاز الجدار الكونكريتي المتكامل على الحدود العراقية السورية. ترامب: محادثات جيدة جرت بشأن إيران خلال 24 ساعة الأخيرة. إيران تنفي صلتها بانفجار استهدف سفينة كورية بمضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله اللبناني. أحمد بلوط وسائل إعلام اغتيال عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس إثر غارة إسرائيلية. الأنواع الجوية: أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع
4: المواضيع الجدليه والناس من الاحد للخميس. وياي عميق انتظركم. يتاخر
5: انت الكبير وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. غوتيريش يؤكد لرئيس الجمهورية حرص الأمم المتحدة على استمرار تعاونها مع العراق. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراطي الكردستاني تعلن العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. ذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية نزار أميدي تلقى رسالة تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية، متمنيا له التوفيق والسداد. وأعرب غوتيريش عن حرص المنظمة على استمرار تعاونها البن بما يسهم في دعم مسارات التنمية والاستقرار وتضلعات الشعب العراقي. ذكر المجلس السياسي الوطني في بيان أن المجلس عقد مساء يوم الأربعاء اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس. وأشار البيان إلى أن المجلس أكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة واستكمال الاستعدادات اللازمة للمضي قدما في هذا الاستحقاق الوطني ضمن أطر التوافق والمسؤولية، مع التأكيد على جاهزيتهم لحضور جلسة التصويت على الحكومة حال دعوة رئيس مجلس النواب لعقدها. قررت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية داخل مجلس النواب. وذكرت الكتلة في بيان نعلن للرأي العام أنه بعد التوصل إلى تفاهمات إيجابية بين القوى السياسية واستمرارا لهذه الجهود من خلال زيارة وفد التفاوض التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد بهدف الوصول إلى حلول جذرية، فقد قررت كتلتنا العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية داخل مجلس النواب. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن مشروع الربط مع الجانب التركي بات

في مرحلة نهائية بعد إنجاز جميع الأعمال الفنية والهندسية، ولم تتبقى سوى بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بآلية التشغيل الفعلية. المشروع سيضيف نحو 600 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية، ما يسهم في تعزيز استقرارها لا سيما مع تزايد الأحمال خلال فصل الصيف. أخيرا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر مرجح للغاية، واصفا المحادثات مع الجانب الإيراني خلال 24 ساعة الماضية بأنها جيدة جدا، وأضاف أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن تفعل ذلك، وقد وافقت على ذلك من بين أمور أخرى. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. غوتيريش يؤكد لرئيس الجمهورية حرص الأمم المتحدة على استمرار تعاونها مع العراق. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراطي الكردستانية تعلن العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: يلا هذا الحكي زايد عوفه.
1: اما يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. اللي تاخذ
5: الله يحفظك.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91 فاصل العراق واجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونون ويانا من خلال موقع التواصل الاجتماعي التيك توك البث المباشر، وايضا كل التحايا للاشخاص راح يكونون ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل رائع حلو ولطيف، وان شاء الله تكون ايامكم كلها حلوه وجميله. وايضا كل التحايا للاشخاص راح خلال حلقه اليوم، اليوم خميس يعني ما عليكم بالسالفة هاي. المهم هذا اليوم احنا قد نضطر في بعض الاحيان الى انه احنا نصرف المال على فد شغله ما تسوى. مثلا اكو ناس تقول لك تصرف، اني اصرف على العرس واجيب هالقد وما ادري شنو، هاي تعال العالم كذا تطلع تحكي عليك. اي اكو واحد مثلا يقول لك، مثلا اكو طبعا عند مثل عندها انه يقول لك فقر وعليش تصوف، انه واحد مثلا تلقاه وضعه كلش تعبان ويجي يشيل حاله وماله وسوالفه وهاي وهو متملخ، ويروح مثلا يشتري فد حاجه معينه موبايل، يضغط نفسه في سبيل ان يبقى قدام العالم هذا الانسان الجميل. وكنا نمر بهاي الحاله، كنا نكون بهذا الجانب، وكلنا احنا كاشخاص ممكن ان نخوض هذه التجربه. وانا متحدث واحد منهم، ممكن انا يصير عندي سالفه انه تلقاني ادفع مبلغ معين كبير على فد شغله، وبعدين وراها اتندم اقول ليش سويتي جانس لو ضامن ذني مثلا دعوه، بعدين اقنع نفسي بالحوار هذا، حوار الذنب اللي بداخلك، الى انه اريد خلاص متونست المهم ما ادري شنو. فهاي سوالف اللي صار عندك. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو الشيء اللي صرفت عليه مبلغ كل كبير او تحسه مبلغ كان مؤثر ومؤذي بالنسبه لك، وبعدين تندمت بس سويته اما ارضاء لنفسك عود هيجي كلاوات او ارضاء للاخرين. حلوه. ارقام الهواتف المشاركه 0780211 4115 و 0780211 6117 وعلى 0720 1141115.

سؤال الحلقة موش تصرف علي فلوسك، شغلة اشتريتها حتى شوية نركز بالإجابات، شغلة اشتريتها سويتها صرفت عليها فلوس وكانت ما تستاهل هذا الرقم اللي أنت ذبيت عليها فقط لأنها كانت إرضاء لشخص، أو أنه أنت بذخت بيها وبعدين قلت حرامات هاي الفلوس راحت على هاي السالفة. شغلات ذني الصغار مالي خاص بيهم، بس مثلا واحد قاعد بالإيجار وبالتجاوز ويعني ياكل وجبتين ويروح يشتري تليفون مثلا 1,000,000 قسطة 50,000 ورا ما تخلص انه كل شهر 50، او مثلا هو يشتغل بعمل معين يستلم مثلا يدفع 250 وتبقى شايفين هذا اللي يضغط نفسه بطريقة مو طبيعية بحيث فقط لإرضاء المجتمع أو لإرضاء فرد آخر، أو أنه هو يعتبر قرار اشترى به سالفة. أو مثلا في بعض الأحيان واحد يروح مثلا يخوض تجربة مثلا أنه هو نفرض عنده مثلا 5 ملايين 10 ملايين ويروح كلهن يشتري بيهن مثلا سيارة، وبس على مود يقولون عنده سيارة وتاري من تعطى هو ما عنده، من يطلع من المكان ما عنده فلوس تفويلة بنزين. هذا أحكي بي أنا، فهمتوا؟ هذا أساس السؤال، شي صرفت عليه مبلغ مؤثر أو مؤذي بالنسبة لك أو كبير بالنسبة لك. هسه بالمناسبة ما جاي أقول لكم أكو واحد فيك يوم بالنسبة لي لا، ممكن 1,000,000 يعني، ممكن أكو شهر من الأشهر أشتري يعني أشتري شغلة بمليون تأذيني، مؤثرة بالنسبة لي، لي مو وقتها نشتريها. حبيبي الله يخليك بيبي. المهم فعادي يعني احنا ناس يدخل لنا مثلا انا يدخل لي انكم ممكن شهر 1,000,000 2,000,000، ممكن شهر تجيني مثلا 5 ملايين، ممكن شهر تجيني 500,000 عادي. هذا احكي عن ما يدخل لي بحيث اقدر اصرف. اكو هذا اللي يبقى لك مثلا تقدر طالع يعني اكو تفصيلة لازم تخليها ببالك انه شنو اللي اقدر اني اصرف او اسوي. تمام، هذا سؤالي هاي 3 مرات الرابعة الخاطر عمار واللي هو برعاية الزميلة عبير البياتي. أرقام الهاتف المشاركة 0780-11-4115 و0780-21-6117 على 0-70-11-4-11. وكم طبعا نفس الرقم تتصلون بشكل مباشر عبر او التعليق على التيك توك بحلقة اليوم من على الطريق. سؤالي سهل وان شاء الله اموركم طيبة وان شاء الله ويا رب الحياة حلوة باذن الله.

0: Jed.
1: Al bietkom. يلا ناخذ اتصال. يلا الو.
2: شلونك؟
1: اهلا.
2: شلونك بعد؟
1: شلون الاخبار؟
2: شلون الصحة؟
1: هلا وردة، شلون الامور؟
2: جبت لك اغنية جديدة، نفس هذا الولد اللي دزت لك اغنية مالته.
1: اي.
2: كلش ترند هسه.
1: كلش ترند لي ايش؟
2: انا يعني ما ادري، هي حلوة. هي حلوة، واسمع حسان ثابت اسمها قدي شو.
1: زين.
2: قدي شو. يعني حاول
1: قدي شو.
2: تغري غروري.
1: اي.
2: انت ادري بيك تحب هاي الاغاني.
1: يلا
2: اوكي
1: زين. اوكي،
2: اما شي اشتريته وندمت عليه. اشتريت
1: شغله ثقيله.
2: اي اشتريت زرعايه.
1: زرعايه وندمت عليها.
2: اي
1: شو يعني؟
2: يا داري يا داري يا داري يا داري.
1: اي
2: لحد ما هي موتتني، مو انا موتت.
1: صدق؟
2: ايش
1: قد صرفت على الزرعايه؟
2: 14 سنة.
1: زين 14 سنة صرفت عليها مدارة؟
2: مدارة. هاي السذاجة تخيل.
1: يعني الخلل بيك.
2: ايه.
1: ايه بالعافية. طيب.
2: ايه طبعا الخلل بيك.
1: انا اعترف بس ما حد يعترف علي. ايه.
2: لا طبعا انا الخلل لي.
1: زين حلو اوكي.
2: طبعا شو اسمه
1: اي والله شو يسمونه. طيب اذا هذا اكثر شيء صرفت عليه، او خلينا نقول تندمت على انه انت صرفت
2: يعني
1: عليه.
2: سلطان، هو سؤال يعني احيانا اكو صرف مو شرط يكون مادي.
1: لا اكو
2: يعني
1: صرف مو فلوس. اكو صرف وقت، اكو صرف صحة، يعني اكو صرف جهد، اكو صرف افكار،
2: مشاعر، افكار،
1: كل شيء اكو
2: يعني
1: صرف.
2: اعتقد هو هذا هذا الجهد اللي تصرفه انت يمكن اثمن من المال. المال يروح ويجي.
1: مليون بالمئة
2: ممكن يعني. اي بس اكو مثلا
1: والله المال مرات يروح ما يجي، بس يعني بس قول
2: ممكن يعني احنا بس اكو شيء ما يرجع.
1: اي مالها
2: هي مثلا هذا التعب، التفكير والجهد
1: طبعا،
2: وانت داري مشاعر وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني هاي بصعوبه.
1: صحيح.
2: انه يعني ترجع. صحيح. فهذا يعني كان اعتقد الانسان اللي ما يحسبها صح بحياته، هذا صرف من الجهد والهاي من يروح. يعني هو هذا اكثر ندم، يعني اكثر ندم.
1: أكثر
2: بينما
1: ندم.
2: المال ممكن اي مو يعني الحياه لا حد يصدق انه الحياه 1+1 ترى يساوي 2.
1: لا لا ماكو، هاي خلصت عمل 1+1 يساوي 2.
2: اي هاي مال 1+1 والله انا سعيت وما ادري شنو. وبعدين الله ما كنت شيء، الله ما وفقني وانا سعيت وقدمت الاسباب. لا ظل خليك اركض.
1: لا ممكن الله ما وفقك لان انت كنت يعني مو صحيح.
2: ممكن
1: فبالتالي هو مو ما وفقك، هو شافك انت ما تستحقه وقال لك خلاص ما تفيدك.
2: اي هو هذا
1: عادي الله يعني. سبحانه الله سبحانه وتعالى حاشا ما يوفق احد يعني.
2: لا لا لا يعني انت
1: احنا هاي وحده من

0: عباراتي متداوله بالمناسبه دائما. الان يقول لك مثلا يعني سويت هيجي والله ما وفق. لا الله مو
1: وانتظر
0: اي شنو الله ما وفق
1: وانتظر انه الله يجازيني.
0: الله ما يجي من نشر
1: هذا اي ما لا لا كل امر المسلم
0: عشان لله طبعا
1: امر المسلم كل امر المسلم
0: صحيح. طيب
1: عقد هو هاي الروح من يعني انت تروح من عندك او هاي الخساره الكبيره
0: صح. طيب تحياتي لك حبيبي.
1: الدشوه ما تطلع
0: الدشوه هسه اشوفه والله اذا طلعت اذا طلعت سلو
1: والله اغنيه حلوه. لا لا مو سلو
0: والله. عمار يقول متى
1: دزيت الثياب قلت حلوه
0: ما انا سمعتها مو بالبرنامج
1: طلعتوها انكم تصيرون اول اذا طلعوها
0: لا متواضعين من حب تحياتي لخالد حبيبي شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ذهب. هلا بك.

0: يلا يا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون الحبيب؟
0: والله بخير. من وياي؟
1: ابو احمد.
0: ابو احمد شلونك؟
1: قلبك. انا سمعت شوية من الاخير من الاخ المتصل القبلي.
0: ليش ما سمعت كله من الاول؟ كنت تسوي ابو احمد؟ كنت تسوي؟ كنت تسوي؟
1: لا مو كنت بخالي السيارة بالبارك.
0: اي
1: صعدت.
0: اي
1: وشغلت الراديو وسمعت قاعد يحكي على الشغل.
0: ليش طالع من الدوام انت هسه؟
1: لا والله كنت بمكان دا اسلم واستلم شغلات.
0: ايش تسلم وتستلم شغلات؟ شنو فلوس؟ زين
1: فلوس. نعم.
0: شنو بحرت؟
1: اي
0: اوكي. طيب
1: الموضوع
0: يقول شنو اكثر شيء بحياتك صرفت عليه صرف ثقيل وبعدين تندمت لي لحظه؟ مو اللي تصرف عليه دائما هوايه، لا اللي صار مره صرفت على شغله اشتريتها بذخت سويت فدها بعدين ورا ما كملت قلت يعني حرامات ليش هسه ذبيت هالجهد هالفلوس هوايه هاي ليش؟ اي شنو
1: هاي؟ حد انا اقول بيها هاي الشغله
0: شنو
1: هي؟ كانت زينه هي.
0: ايه.
1: جيت بلشت هاني وسويتها لو باقي على قديمه هواي افضل.
0: شنو هي؟
1: يعني الحمام مال البيت
0: زين
1: 6,400,000
0: يا ابو.
1: اي يعني ما اعرف ايش ثاني.
0: اي
1: يوم بدل بين الكاشيات هو افضل.
0: صعدت عندك؟ اي
1: اي يعني صعدت عندي وهذا ودا اسوي هاي الفيكه مال جريده مال تليفون.
0: اي ما
1: يا فيك
0: يا جريده يا دنيا. اي
1: ما ادري امي لعبت براسي امي.
0: اي
1: ابو غيره طب للبعض عشان لك الله بس شيء
0: طيب ايش وقت حسيت لو بنو
1: صار لي
0: سنه ونص ندمان
1: وراح لاختي 6,000 كفاني
0: ما جريده وتليفون ما تليفون بصف. اي ورا هاي الدنيا. اي
1: مقلاجيات
0: عفي. اي مال قربازيه هاي. اي
1: ولا في شيء
0: وينك والله ما ادري. هو دوش تسبح تطلع بس تريد اخبص من الحمام لاني بوخ
1: وما بوخ الحكومه ما عليهم مناطق المي هاي مشكله
0: هاي فوقها. او ايه اليابة. طيب 6,400,000 فاية
1: 6,400,000 جاء من المخرج.
0: اه زين ما طول 6 من المخرج.
1: يوم حلقة مالتك تخبر
0: بدوي انا كنت تخبر حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. لا مو نفسي. شنو سالفة اطلع صبح وليل؟ شنو ما تيلي ذاعة خمو ما تي
1: بالجيل
0: شنو مشتريه هاني مو ما تمينا مهيمن ذاك اسمه
1: مهيمن.
0: اي مهيمن. اي اه سلطان مالي خاص.
1: اي بصار لين بالليل.
0: بالليل اي شغل يشتغل. اي انا العصر اقل واحد لان على خفيف ما عندي شيء.
1: اي سيارات هو ذاك 7 ونص.
0: اي 7 ونص انا فوقانيات بس. اي
1: اي ما ابوك شيء
0: لا جفاف كلها راجع من الدوام ما حد عنده والله.
1: يعني ابو قناه النار
0: ما اكل ابغى والله ودعتك ما اكل طونا يعني الناشفات وخلصنا هنا صار لنا 4 سنين نفس
1: القلوب كل شيء يجي من الله معود.
0: اي مالات الله موجودات.
1: أيوة.
0: بس مالات عبد الله شويه مرات هي.
1: اي
0: والله هو بني ادم دائما مو زين والله العظيم. والله من
1: كان عندي كشوف.
0: والله من التفت عليك.
1: اي أيه. انا الحمد لله والشكر والله كان عندي كشوف
0: زين.
1: كشوف متر في متر والله. أيه. يعني جوال الله
0: حلو
1: شويه قباله مخزن مثل المخزن سويته. أيه. محل ومخزن
0: زين
1: عيني.
0: اي
1: بعدها انتقلت انا واخوي
0: زين
1: صار عندنا مثلا كشوف
0: حلوه
1: والله العظيم. راح يوم اجي يوم اخوي راح المنصور. يعني مو مال احنا الناس تقال وزناقي لا اعتيادي يعني
0: ما شاء الله. اي حلوه حلوه
1: محل اعتيادي يعني.
0: ايه.
1: والحمد لله والشكر راح يوم يجي يوم.
0: ايه. الله ما شاء الله ما شاء الله
1: الحمد لله
0: الله يرزقكم يفتح ابوجهك ان شاء الله يا رب وان شاء الله تلزم ايدك ذهب
1: علي بيراك.
0: شو اسمه؟
1: اسمه محلي بيراك ملابس اطفال.
0: منين لك هذا الاسم؟
1: هي كانت
0: ايه.
1: البيروها براك يعني لمعه ومضه.
0: اه اوكي. ايه. اه براق من براق تجي. اي
1: ايه براق
0: زين. وش تبيعون؟
1: يبين حج 16
0: حج حتى ما عندي 17 سنه
1: عندي تقاطع الاميرات مجاور ماكسيمول.
0: ماكسيمول ها بصف ماكسيمول منه. اوكي زين.
1: اي بس اكتبها راح يطلع لك
0: تدلي خل اشوف اذا ما لقيتها.

0: عليهم.
1: بس تقول وين بيراك عم معروف والله
0: ما منو بالمحل هسه طبيت بيراك مرحبا شلونكم الان
1: غير وين ابو حمودي
0: ايه. اجيك يعني انت تغلس تقول لهم طالع اذا اجى استاذ سلطان غلسوا مثلا رتب
1: ابو نفس الطيبه يعني كف ما وكف ما ابو نفس الطيبه
0: لا عاد اذا هيك اوكي
1: بس صار اعلان جاب اسم الاسم
0: من المخرج مو عنده طفل جديد فقام بسعده دور دبقه
1: والله على راسي
0: فول حجي هاي خلاص تمام عمال. الله يوفقك ان شاء الله يا رب يفتح ابو شيك يا ولد
1: حبيبي
0: تحياتي لك ابو حمودي هلا مرحبا شباب يعني ما اوصيكم بالدعم له روحنا بالمطرف سلطان

0: يلا ناخذ اتصال. الو الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: اكفت صدى
0: تليفونك مو زين.
1: سامعني زين؟
0: انا سامعك زين 100%.
1: كل زين استاذ سلطان الجميل، يعطيك عافيتك.
0: هلا ورد.
1: طيب يا لب الغالي، طمنا عنك. سلمك
0: الله يحفظك.
1: مخرج شلون وياك؟
0: زين المخرج لحد الان زين.
1: مبدع. لا اليوم الاغاني ما انت
0: طبعا. اليوم خميس. هو جو خميس، هو يحب الخميس شوي.
1: عاش تيدا.
0: سالفة عيوني. شنو
1: اسالفة؟ بصراحه هي مو متندم عليه بكثر ما اشوفه ما له داعي. نحن كمغتربين باوروبا عايشين عندنا مرات سفرات نروح له ونتعنى له، وبالاخير بعد ما نوصل لهناك نشوفه ما له داعي المصرف حقيقه. يعني انا عايش بالسويد، شمال السويد بطبيعته، شلون سويسرا بعد احلى همات.
0: طيب
1: بس طلعنا سفره لمود، يعني صياب مش نطلع نروح نفتر بسعر باوروبا كلها. فمرينا بسويسرا، مصرف مو طبيعي. افتهم ما له داعي. اللي هنا عندنا يابا رسالتنا للفنانين عمي. الله الله حكينا ويا المتعهدين الحفلات اللي هنا بالسويد. يعني كل حفل نطبله جايين نسمع اغاني ونطلع. اقل بطاقه هاي مو الفي اي بي $200.
0: زين
1: هال $200 بالاضافه اذا ارقله ب $30
0: زين،
1: يعني وشغلات طلع $300 للشخص الواحد. بينما الانزل الاربيل او البغداد اشوف ارقى فنان وحفله وما يغني نفس اللي يجي هنا. يعني جاي مثلا من العراق اكو هواي فنان. هسه عندنا بعد اسبوعين جعفر الغزال. حسام. فهناك بالعراق يجر لهنا 40 دقيقه. باقي طلعون من هذول اللي هي شيء بس تمشي تمور. فلما نطلع من الحفله يا والله ما لها داعي $300 على الشخص. فهذا متعهد شيء مسوي، يعني القاعه بها اقشي 300 شخص وممكن مرات 500 شخص.
0: زين
1: طالع بش قد $30,000.
0: اي مو هو هم يحسب المتعهد يصير يربح وخما لله والوطن.
1: اوكي
0: يعني جايب تذكره وفيزا ودنيا واكو اشياء. يعني
1: هو شغل الفيزا مالته ماشي، ترى تفليسياته مو هوايه كلش، والهوتيل بالاضافه وما دي يجي يحيي حفله. لا خلال
0: باكثر من حفله. اي صحيح
1: اكثر من مدينه جاي. بالسويد ثلاث اربع مدن عراقيين فيطب يسوي حفلاته.
0: طيب هسه انت بالنسبه لك هذا الموضوع انه غالي وما يستحق انه واحد يدفع عليه هيك مبلغ مبالغ يعني.
1: احضر احجز لي تذكره انزل للعن افضل لي.
0: اي طبعا اما صار. طيب طيب تحياتي لك حبيبي، ممنون. انا شكرا جزيلا لاتصالك. يا باي باي. هلا بك. حلوه. الله اتصال. يلا اتصال. الو الو. نعم وين نروح؟ يلا اسمر والعيون والساعه جتاله.

0: أرقامك في حلقتنا لهان والله حلوة عطري هي 0780211415 و0780211617 بإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0700111 إجابة على سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شنو الشيء اللي حسيت إنه أنت صرفت عليه شيء كلش هواية وكما كان يستحق وبعدين حسيت بلحظة ندم. أشوف شو صرفت عليه وقت من عرفتك. متندم عليه.
1: يمه. يمه.

0: Yalan sağ ol. Alo.
1: Ya Allah. Ya Allah.
0: Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
1: شلون الصحة؟ الأمور.
0: أهلا وسهلا بيك. أهلا. ها؟
1: يوم خميس حسبينا.
0: ما حد يحس بيك.
1: نوب المشكلة كابتن مالتنا وضعيته مشتدة.
0: اي والله.
1: هو شلون هو اللي يجمعنا.
0: اي.
1: هو اللي نقعد على شرفه يعني نحضر على شرفه.
0: لا بسام ذاك بسام بسام سوست الخرايب اللي خلى ولا صاحبنا يشتري شو اسمه وش اسمه ايه
1: نعم شلونكم عيني
0: شلون الاخبار تعال سولف لي
1: قبل فتره ايه؟ قبل هاي الحمله ما تعني الجديده ما حباني
0: قبل الحمله الليمانيه ذاك شكو ايه
1: معود
0: ايه تعال شو عليه ما عليه ايه
1: كنا قاعدين هنا الخميس
0: ايه
1: الولد قال لي ولد حبانيه
0: يلا
1: حتى شلون نقرا غير بالنهار
0: ايه
1: شايف هذا؟
0: ايه
1: كملنا منها احنا نستعدون توقنا ما ادري شنو على حسب كان السعدون مفتوحه يعني ان شاء الله قديم يمكن قبل 3-4 سنوات
0: ايه
1: والولد مو تحياتنا لان هو اللي ورطنا سيف
0: مو تحياتنا زين
1: مو تحياتنا ورطنا والله شرفكم ونروح للحبانيه ونحجز شاليه وما ادري شنو هاي السوالف يلا
0: يلا
1: عندنا التزام الخميس
0: ايه
1: حلوه مال الالتزام
0: ايه
1: احلى حجه
0: ايه حبيت التزام انت
1: التزام الخميس ايه اكمل واجيك احط لو نطلع من نافذ بسنتين عادي مفتوح طريق وكل شيء ماكو قال يلا كيف موضوع الحجز قال لي يمي صاحبي هناك مهل سلوزه يحجز لنا وما ادري شنو اوكي سوقنا صعدنا المنقلة صعدنا المشاوي هذي هناك شوين هذي القناديق المي ما ادري شنو حال الحج شنو غير هو خطارنا انا لو انا اصرف لو بسام يصرف لو انا اجيب لو بسام
0: زين
1: مالوتنا انا اخذهم لان انت بسام ياخذهم لان تدري هو وضعيته ما يشارك بهاي الاعمال الانتخابية ولا اقول لك رحنا وصلنا وجه الصبح يعني كملنا بالكافة بين ما فوقنا الخمسة وتفتحنا هناك توها طالع الشمس علينا ابو سلاطين وصلنا شايف شي حمال مي بيها مي راكد
0: يا يابه
1: هناك حزنا قلت هسه هاي حبانيه وفنادق وما ادري شنو يعني عندنا بهذا المكان
0: ما ادري
1: لا لا امشي ننزل خلينا نشوف البلاد يقول لي عدنا شفنا البلاد كلها قواطر وطالما المي

0: والله
1: متسابق والله العظيم.
0: ايه
1: يترنوا لي احسب لي الخمسه راجعين البغداد انام.
0: ايه
1: اصلا ايه صعد الغرام وهي هاي قصرت فلوس عليها ولا تونسني
0: والله
1: ولا قعدنا ولا
0: ايه
1: والله العظيم.
0: ايه
1: وخربت وخربت يعني راح صارت مزق الشغله
0: حلو
1: وش ما بيه.
0: ايه
1: يعني هاي قصرت فلوس ما تونسني بالمناسبة عبالك عبالك فزنا هاي لا
0: لا والله ما شاء الله حلو.
1: ايه
0: ايه
1: رجعك البيت
0: جرح شنو؟
1: رجعك البيت تك عين
0: يعني والله
1: عين واحدة فاتح
0: والله. اه حلو
1: يا دوب استلمت السريع.
0: ايه
1: هي هاي الشغلة
0: كانت ايه
1: عليك على الورطة القشرة
0: والله صدق وقبل ورقة القشرة ورطة ورطة
1: مسوي ومحضر على اساس ها
0: ها
1: شورت لازم شورت طويل مردون شورت قصير
0: ها هيك شيء
1: رجعنا للبيت جبنا شورتات طوال
0: نو فوقها
1: فوقها يعني الظن لا لبسنا شورت ولا كنا دجاج ولا كنا سكه فضت وخربت
0: زين اوكي هاي حسيت منه ذنبي يا هاي ايه
1: يا رب نفس الساعه ندمت يعني انا حسيت بالندم وشربت المي كله
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا شكرا. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: ها هذا الاخ هو قال والله
2: والله العظيم عمار
0: اي اي اي اي اي طلع اللي بقلبك احكيهن احكيهن
2: وادري بك انت حاط هيك سؤال حتى تخفف الضغط صار لك 3 اسابيع ما تلحق
0: اي مدى لحق
2: هو اي وانا خابرت ما عندي شيء اصرف عليه
0: ها
2: بس خلي احرقها بعد
0: تذكر
2: مني جيت بال 24
0: اي
2: والله العظيم حكي عليك عمار قدامي
0: ايش قال والله العظيم قل لي
2: والله العظيم انت بتطلع تستعجل فمت ما تبصم
0: اي حياتك. صحيح
2: والله راح للمدير قال له هذا هم بصم
0: اي نوب
2: والله العظيم
0: يدري بي هو عطابه هو يموت على السالفة
2: والمدير مشى قال رجال عده طيارة ساعة 11
0: اي هاي كانت مال عمان
2: ها باوع يعني ما تشذب
0: لا هو بس انا خي كان اليوم بالطلعه ما بصم اذا بصمت مره ما اخذت اطلع
2: اي وعمار كل مره
0: او كل مره هو يحرقني
2: اي والله العظيم والله هو غراب البين مال
0: اي اعرف اعرف انت لا تقول لي لان انا بصراحه يعني اوكي اي طيب
2: قوم ضربه بل تطش
0: ما تجي وياي ما ترهم ماكو راح يصير سالفه والنوبه هسه مو هاي النوبه يقول لك هسه هو كل شيء ما مسوي لك وانت حكيت وما ادري هاي وتيشيرته يقول جديده خاف النوبه يطلع دم باوع شفت قصه اي والله والنوبه شو تصير كل التاريخ هذا اللي بنيته انا من 2003 لليوم يعني بسبب هذا الموضوع عمار يفلشني تخيل اي والله اي
2: بس صدق اكو شغله صار لي سنه ونص اصرف عليها ودمروني اخي شي راح الزمه لابني وكتله
0: شنو
2: باب الحوش
0: شبيه
2: هو يضيع المفتاح ومرتي توسوس راح يجي حرامي وياخذ المفتاح وماكو شيء ادري
0: اي هذا شيء
2: ما غير يروح غير الكيلون 200
0: ما تبدله
2: نبدله هو صار ليش هذا اقول ثامن تاسع كيلون
0: نبدله هيك شيء زين ليش بسبب انك لعبت شنو هو يضيع مفتاح؟
2: مو يضيع الأسول يضيع المفتاح مو يروح للمدرسة
0: زين سوي بصمة
2: يضيع مفتاح هو هسه آخر شي سويناه بصمة وارتاحين
0: اي بصمة حسلك عرف بي بصمتك
2: اسمع هاي خلص شحن ذاك اليوم ظلينا برا بالبر
0: يا حب
2: الطم لكم انتم مالي تسوالي
0: والله مالي تسوالي ذاك اليوم
2: هو خطية جاني ديزلي مسج جاني ديزلي مسج جاب الباتري راح يوشي
0: ها قل لك
2: وهدي مفتاح اي ودا اقول لك من الهوش للماكنتوش
0: زين اي وانت مو يمك
2: سالفة ابو جريدة وتليفون
0: اي نفس جريدة وتليفون صدق اي زين
2: فدزلي مسج قال لي يا بي ترى الباتري حيوشي هلا تلاحقنا
0: امي قول يا الله رتبنا الباتري تلقاه موجود
2: والنوبه هي شنو هي باب الجراج كبيره قول فتحناها ودخلنا بس الباب الثاني اللي طببك للبيت التفتت عليها كتله سوف وتبي سجل
0: كله بسبب
2: والله كله. العظيم اي والله هاي فوالله هذا الدبر يعني احسب 8 في 300 200 دولار وتجيب مصطفى تظل تتوسل بيه يشتغل
0: اي وشو مصطفى اشتغل لك يا
2: جاوا من عندنا غير
0: مصطفى ببلاش ولا بفلوس ياخذ فلوس
2: طبعا مصطفى لاعبها صح
0: جذاب شلون

0: والله العظيم
1: اي
0: الباحة ده خابرة، ده نتفق على تشاق الويكند
1: اي
0: بيحكي عادي براحته، مرته ما تفتهم عربي،
1: اه مش مرت امريكيه
0: وأنا قاضي كندية،
1: كنديه
0: اي وأنا قاضيها التشفير، اي وحسن يجي
1: ايه وتفوت
0: وزياد
1: تشفير.
0: يصعد.
1: زين اقول لك زين هي ولا عربي ولا عربي
0: هي تفتهم عربي بس شنو
1: بس
0: عشان
1: من
0: اروح
1: يصير
0: على
1: سرعه
0: عربي
1: ما حد
0: اسوي
1: يفتهم.
0: بعدين،
1: ايه
0: اي من يصير دق له اشرد
1: ايش قد حلو.
0: تفتهم.
1: هذاك يوم صارت عندي
0: الله
1: اصدقاء اتراك هم صارت نفس
0: نعم
1: السالفه فصار حكي بلبكه هوايش فاهم كان
0: ايه
1: هم يضربون ايرور صفنا وهيجي بس احنا عبرنا السالفه اللي بدنا نقولها قلنا لهم بدنا نقول كذي بموجه
0: وانا اشوفه السنين كلها يتعارك ويا امي واختي ومرتي، يابا لا تعلموها عوفوها، انا رايدها هيك لا شلونك سلام عليكم
1: اي لازم هاي السلام عليكم
0: الله.
1: بسيطه مشيها شلونك زين الحمد لله هاي سوالف
0: ايه.
1: اي خلاص بس سوالف الجو
0: والله
1: لا.
0: باب الحوش، باب الحوش حيفلسني منا لما هذا يكبر ويوعي
1: هو ان شاء الله ايه ان شاء الله يلا يلا بعد الله يسلط عمودي
0: صدق مال اللبن قوي
1: طيب
0: تصحني
1: تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا
0: وهذا ترى يفتن عليكم
1: ادري بي هو الفتان مالتنا عارفه
0: حتى حكي على ست خلود ام الاخبار
1: اعرف هو دائما يحكي عليها يا ستتي علي سكته والله العظيم طيب اوكي باي يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. غوتيريش يؤكد رئيس الجمهورية حرص الأمم المتحدة على استمرار تعاونها مع العراق. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراطي الكردستاني تعلن العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. بطاقة 600 ميجاوات الكهرباء تعلن قرب إدخال مشروع الربط مع تركيا إلى الخدمة. وزارة الزراعة الممارسات الاحتكارية وراء ارتفاع أسعار البيض. وزير الداخلية يعلن إنجاز الجدار الكونكريتي المتكامل على الحدود العراقية السورية. ترامب: محادثات جيدة جرت بشأن إيران خلال 24 ساعة الأخيرة. إيران تنفي صلتها بانفجار استهدف سفينة كورية بمضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله اللبناني أحمد بلوط. وسائل إعلام: اغتيال عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس إثر غارة إسرائيلية. الأنواع الجوية: أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضل اتصل على الرقم 07805500 الإلكتروني @alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني.
4: مستمعين طبعا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم، وطبعا سؤالنا اللي يقول شنو الشيء اللي انت صرفت عليه مبلغ كل كبير ولكن حسيت الى انه انت صرفك كان يعني which is over كل شوية وتندمت. ارقام الهواتف 0780211 4115 و 0780211 6117، وأيضا بإمكانكم التواصل ويانا بالاتصال على الواتساب على 0720-11-4115. هذه أرقام هواتفنا للمشاركة في حلقة اليوم من الطريق. شوي بسمع الفويس. أوكي ها عيني. يلا نأخذ اتصال. ألو
7: ألو.
4: شعجب وحدك شنو؟ شعجب
7: جواب. راح أسألك سؤال بس.
4: إيه الله جواب.
7: حد الحر ما بتسولف.
4: إيه.
7: خبرت؟
4: لا.
7: في ماله.
4: ماله مع السلامة. لا أنت شوف تهمت ولا ما تهمت؟ إيه عادي. هو بب. إيه. ش أسوي هالحركة؟ أصدق لا خل أسوي خل أقول سوي. آخ ناخذ اتصال. ألو ألو

0: علي صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا.
0: شلونك اخوي؟
1: شلون الامور؟
0: شلونك
1: يا ولد؟ الله يخليك.
0: اليوم بدل علينا اليوم ماكو بدخ ما.
1: ليش؟
0: والله ما ادري ليش.
1: مو هو يوم هيك يوم هيك، انتوا ما تردون كل ايام الاسبوع وياكم.
0: الشغله صارت
1: علاسه. لا لا لا ماكو باوع، هي يوم هيك يوم هيك، خوما كل الايام هيك. هسه مثلا شوفني انا مثلا، هسه يوم تلقاني مثلا استقبلكم بحب، وهاي يوم تلقاني مقفل عادي.
0: اي ويوم بس تريد تزحلقني
1: ها؟
0: اقول لك يوم تريد بس تزحلقني.
1: اي مثلا اي يوم لا ابقوا، يوم ما ادري ايش يعني حسب الظروف.
0: يوم تحكي لي تاخذ طب بالكلام
1: حجي ترتيب هو لازم.
0: طلعت علاسه؟
1: اي
0: شنو شغله طلعت
1: علاسه مال؟ لا ذاك اليوم حكيت قلت اكو مستمع امارات، اكو جماعه من شو اسمه هاي
0: ما ايه. ترى يعني ما خوفي يا عمام، هاي الشغلات
1: من تربيها.
0: الله يساعدك.
1: اي والله
0: يلا الله يساعدك.
1: يلا سولف لي.
0: راح يكون نفسه هسه، راح يروح يجيب هذا الولد اللي وصفنا اليوم، راح يجيب من عنده ملابس. لا
1: ما اعرف، ما ادري بعد اشوف شنو الوضع احنا. طيب
0: يروح لهم يقول لهم انا ترى انا سلطان. هي
1: لا مو ذاك مستحيل، شايف التيك توك مبين اكو فرق.
0: هاي عرفوا اي اقول لك سلطان
1: عيني
0: شغله كتبت عليها. اشتريت شارجر وما حبيتها، حسيتها بوري معدل
1: زين،
0: ما اعرف شلون يقعدون بيها سياره شارجر. ما اعرف عبالك تحسها كانها دابوت.
1: ليش؟
0: قعدتها ابد مو مريحه، طلعت ما ادري سافرت بيها يعني مسافه بعيده تقريبا. ما اعرف ظهري تشل.
1: هاي شنو؟
0: ما حبيتها ابد، ما حبيتها والله، ما حبيتها ما ادري
1: والله
0: ابد ما حبيتها. حسيتها بوري ورسم بعدها وخسرت بيها يعني. تدري شنو ليش حبيها؟ وانا وقت اللي اشتريتها كان اكو هذا فيلم مال هذا، شايف هذا السلسله مال افلام مال فاست
1: اند فيورس.
0: اي فعندهم الجزء الخامس شارجر تسحب الخزنه.
1: اي شايفها. اي بس هاي شارجر لا كانت موستنج
0: شارجر. لا شارجر
1: اعتقد
0: 76
1: كانت سودا 76 كانت شارجر. لا تشالنجر.
0: اي دان شارجر
1: زين ما ادري.
0: المهم شفتها دفعت حسيت نفسي يعني هذا اللي
1: يسوق
0: هذا بول واكر.
1: ايه
0: اشتريتها هيك يعني صارت عندي هي. وبالمناسبة حتى هاي الثانية الكورفت.
1: ايه
0: كورفت
1: ايه
0: حتى الكورفت هم مو مريحة.
1: سي 7 مو مريحة والله، لا سي 7 ولا غيرها
0: ابد مو مريحة. ما اعرف يعني ما اعرف تحس نفسك قاعد بالقاع
1: تسوق
0: هاي السبين شات والله.
1: صحيح. طيب هسه ياهل اكثر ندمت عليها؟
0: ها
1: ياهل اكثر ندمت عليها؟
0: شارجر
1: ايه.
0: ما حبيتها ابد ما حبيتها.
1: ما انا والله
0: يعني مره ثانيه ثاني تكرر الجسمه
1: شكلها شارجر شكلها يعني
0: شكلها وترتيبها وما اعرف هاي
1: الاسماء ما ادري عام شلون تحبها
0: ما اعرف صراحه. قلت لك ركبتها ما طولت عندي اسبوع وخسرت بيها، رجعتها للولد وخسرت بيها معاني يعني بلعتها للسالفه وما قلت يعني للولد زين ورجعتها زين. بس المهم انه وانت بس شو اسمه المهم هاي
1: طيب المهم
0: خلاص
1: طيب
0: سايقها سايقها
1: شارجر؟
0: ايه
1: يمكن مره
0: ايه يعني سعيد.
1: يعني ما حبيتها ما ادري انا بالاوريدي ما حبيتها لا هي لا الاوباما ما حب اذني ما اعرف سيارات ما حبيتها مع علم مثلا تشالنجر احبها شكلها حلو
0: اللي شابه بالمناسبه هي الدادج ولا كريسلر.
1: ايه كلهم شركه واحده
0: يعني نفس الشركه. ايه يعني تقريبا هو نفس الشركه بس هو
1: اي بس هي ما ادري
0: سياره تقريبا نفس الشيء.
1: هسه ايش قد اكو ناس تحبها اصلا تحب يعني الكلايسلر اللي هي الاوباما كلش ناكو ناس تحبها وتحبها والشايب. والشايب وهذا بس انا ما احبها ما شكلها ما احبها
0: ما
1: لا قعدتها لا هي ما اعرف اثنيناتها
0: نبيلها
1: والله كل الامريكي ما احبها، اشتريت واحده امريكي وبعد كرهتها الموضوع.
0: أيه.
1: والله العظيم
0: انا مو كلش وياه
1: انا انا الرانجلر لعبت نفسي من الامريكي
0: اللي هي الرام رام
1: اي دوج رام اي
0: دوج رام
1: بس تكون يعني 5.7 لازم
0: اي بس قويه
1: اي
0: بس بالتاج هي هاي بس الباقيات كل يعني حتى تشالنجر ما ادري بعد خوف تشالنجر اللي تكبر
1: اي طيب تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه باي باي هلا شنو انت لايك بابا شنو غير كوبي بيست هذا هذا باوع اكو مواضيع اخذوها اعلاميين اسمع شنو لك لا حبيبي مو قصيدة هذا خذ اطرحها الله يرحمه الاعلام الخطير طبعا عباس ايش اسمه نسيت راح من بالي المهم اكو اسئله يطرحوها اعلاميين يعني انا هسه اعلاميا اقول ما حلو تقوله بعد وراه عيب مثلا هسه عمار دي يقول لي على سؤال دي يقول لي كلش حلو قلت له ايه بس ما يصير انا اطرحها بعد مرت له مال هل المكان ذاكره ما ترهم هذا الشخص ذكره بلقاء بطريقة شك واحد يجاوب وراها بعد ما أكو مرات مواضيع تطرحها يعني أعتقد من يجي من بعدك هسه إذا كان من باب التقليد أو التأثر أو تكرار التجربة ما يجي بمثلك خلاص تبقى هي لو قولهم يلا اتصال ألو
2: مرحبا
1: أهلا
2: شلون الصحة
1: يا هلا مرحبا
2: خميسك فل حبيبي
1: شعجب
2: ها؟
1: شو عجب؟
2: ما أدري شو عجبني.
1: آه. حبيته.
2: صار وايد ما قايليها.
1: إي والله صدق صار وايد ما قايليها. إي
2: والله.
1: إي طيب سولف لي.
2: والله هي أبو السلاطين اشتريت تريدمول اللي هو الكارديو.
1: إي.
2: جهاز
1: جهاز مشي. إي.
2: إي.
1: إي.
2: وقتها أخذناه أنا وأبو لويس يمكن $650 أو $700.
1: زين.
2: يعني كلش غالي وبي فيها كات ويصعد وينزل على
1: كان
2: انه تمشي بالصعود وهذا هو يقيس النبضات
1: نبضات القلب يقيس صحيح
2: الكالوريز
1: قد يستهلك رهيب هذا
2: وبي دمبلصات وبي كل شيء
1: زين
2: الله وكيلك 15 يوم لو 20 يوم لعبنا عليه
1: زين
2: تالي متالي صار منشار
1: هو بالبدايه بالمناسبة تدري شو بدي منشر مال ايش بدي مال خاوليات اي بعدين اذا شوي الموضوع متطور يصير شراشف ليش مو
2: خاوليات يتطور
1: عيط هو
2: يكبر بعدين يصير لك منشر من هذا
1: بجايم شورتات يصير تيشرتات بعد حزب
2: اندروير كل شيء عليه
1: ها ساره شنو الموضوع فهو يجي يبلش هو هنا
2: تعرف انت اللي جاك هذا اللي يصيح عندك عتيق للبيع خلاص 75 ليه
1: كذاب
2: وكعبك شريف
1: من يتحول منشر ترى يزنجر مو هذا كل المي ماله وشاله والرطوبه تصير عليه
2: هو ابشرك هو اخر شيء شغل
1: مع رطوبه
2: يا محمد يعني قلت الشغل توصل الموتور يون بس هذا ما
1: يفتر قالوا
2: يراد
1: لديهن
2: قلت لهم الله شو خلق اي جو على واحد يجي فريرة
1: هميم يخبل
2: يلو خبل عقوم قدامه مركب
1: صدق والله يتحول منشر وهذا اكثر مشروع يتحول منشر بالحياة هو
2: والله كارث علي بالصراحة بايت علي قلت والله بشرفك جهاز اشتري بكم تفلس تالي مثالي يصير مال مال
1: لا وبعدين بالبداية ما تجيبه انه يابا مثلا شلون مكان وهاي الكل يقترح مكان اليه حطه مكان بعدين يا بعد والله دي ضايقنا دي شيء لحذب ما ادري وين حطه ما اعرف ليش يفقد قيمته. اي اوجه يفقد هو بس
2: لا تالي مكاري صار عشرة انه من جبت من تشتري المجمدة.

0: الثلاجه هو كان مكانه منه اكل شلون ماخذ له ركن تقول بيت بالحرفيه شو بعدين صار زراعي
1: صدق صار زراعي
0: والله صار منضود
1: والله اي والله
0: يعني متعلي ما كان 70 الف صار في قاعده بالخميس اي
1: والحياة حلوة اي والله والله لو جابي احنا على الاقل نسوي تحدي بالاسئلة يا اللي يصعدوا
0: اوه اي كان قبل
1: والله بي تحدي قبل
0: بس المشكلة لما افرض هو سبق مهندس كان يجيب لي يعني
1: اي كان رتب لو استفاد من حسام سعد طابوك هم حلو اي حلو طيب تحياتي لك حبيبي هلا مع السلامة يا ابو هلا اتصال الو
2: الو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: مساء الخير والعافية عليكم.
1: مساء الخيرات. من جاي؟
2: هلا بالخميس.
1: ايش عجب؟ ها وين انت؟ وين لا لحظة لحظة وين انت؟
2: أنا يعني ها؟ طالع ايه؟ من البيت ايه؟ رايح اسم الله عليك أقرأ فاتحة.
1: اي مال من؟
2: يعني أحد الأصدقاء.
1: زين.
2: محمد توفى.
1: اي. لا اشك سوق يمك هيجي واحد يفوت
2: لا قدامي ابو ستوته صغير يبيع
1: شي يبيع
2: كورات وسلق
1: وفجل وذني
2: وياها هم طرشي
1: شو
2: الله انت تحكي تحكي ويا هذا الاخ ابو الجهاز هذا الخضير الضرب بوري وانا امشي وراهم لان فرع طويل جو امشي على كيف وهاي امشي وراهم وعلى هاي المريده تبيع وهاي كانت تطلع لها بنيه صغيره الباب صاحت والمريه صاحت على السائق والسائق ما يسمع مشغل هاي وانا وراهم كلش
1: مباشر
2: فلذلك انت سمعت الصوت يعني
1: انا عايش الحاله اي دا تونس دا اشوف
2: اي باو اتمنيت واحد يشتغل كانت تطلع بنيه صغيره قلت له اوقفي السماعه عاليه
1: ما يسمع
2: سمعتها اي فكان المريه يصيح علي على ما دات بريك انا وراه قلت له يوقف ولا
1: لا لا اصعد فوقا
2: شو اسوي؟ والله العظيم رجال اللي يشتري منهم هاي مساكين يعني
1: اي والله والله
2: الحمد لله
1: وضاعتهم خصوصا يفترون بالمناطق وضاعتهم فريش يعني
2: مو بس فريش
1: جديده
2: يعني حلوين اسلوبهم حلو يعني
1: يحببك يعني ماذا يعتمد على رد الفعل للزبون بحيث يكون يرضيه حتى مرت اللخ من يفوت يعني ياخذ منه
2: احسن
1: شيء اي مو واحد بمكان يقول لك انا على الفايت اللي يفوت يشتريها اللي بيقول ما يفوت بكيفه بس هذا يقول لك انا
2: افترض اي اكو غيره
1: اي بالضبط اي هذا لا هو ينتقل للزبون طيب شنو الشيء صرفت عليه مبلغ كلش كبير او مبلغ مؤذي كان بالنسبه لك وتندمت عليه
2: يعني اللي انا خسرت بيه اشتريت بيت
1: اي
2: وخسر انا قشمرت بيه يعني بحيث ان السعر كان بالنسبه لي بلحظتها توقعت ان السعر اوكي وبصف بيتنا حائط على الحائط بعدين طلع البيت ما يسوى وبعدين بعته بخساره بس كبيره يعني اي
1: زين
2: بس هاي يعني شلون لان سقيت بجيراني صديقي اي
1: زين
2: وحتى ما قلبت هواي
1: زين يعني هاي اول مره اسمع عقار يخسر
2: خسر مو
1: والنبل بصفك
2: كان كلش تعبان كلش تعبان
1: اي بصفك يعني ما تعرفه
2: لا مو ما قربنا هو جيراننا حائط على الحائط يعني يعني المريه من تخبز تناوشنا خبز
1: الله
2: اي اي, أي جوارينا يعني فتره طويله
1: وشالوا
2: للعرب واشتروا قاع كبيره هذا البيت بصفنا حائط على الحائط صاير حرف ال يعني ظهرنا وبصفنا
1: حلو
2: اي فمفتر علي انا قلت ليش واحد ياخذ غريب
1: اخذه
2: اني
1: اي وارتب الامور
2: كنت عندي سياره بعتها وجبت البيت بيها
1: زين ايش قد بالميه تقريبا خسارتك بالميه بالنسبه للسعر
2: بالميه يعني بال 50%
1: يوف وايه
2: اي لا لا يعني قويه
1: حجايه هاي يعني اي
2: اي الحمد لله بس يعني بس هذا المهم علمت ما ضرت على
1: قول اي طبعا العالم. علمت احنا قلنا الدروس اللي تكون مرات في بعض الاحيان مكلفه بس على الاقل تكلفتها انا خسرتها ما ما ما وصلت الى ان اضر غيري وهذه يعني واحده من الاشياء طيب وش سويت هسه البيت انت شنو يعني
2: لا لا بعت الاثنين هنا
1: بشرك ها حاجتي
2: اي
1: صدق كيشت الاثنينهم
2: لا الحمد لله الله عوضني الله رزقني ومن فضل الله يعني
1: الحمد لله
2: سبحان الله ربك

0: قبل هاي قبل هذا الربح الاخير يعني ماكو في تحت ويا مشهد تخي بالله الله ضامننا في هالشيء كانت عندنا شغله يعني ومنتظر فلوس والفلوس طولت علي
1: ايه
0: طولت هواي يعني
1: ايه
0: زين بحيث انه بدل يعني هو لا يأس من رحمه الله بس بدا اليأس شويه شويه يعني
1: اي بدا تقول يعني ما ادري شنو خلاص
0: اي
1: خلينا افكر بخطه بديله وهيك يعني يصير
0: اي اي فجاه انا يعني هو انا قلبي بارد بس ومشاهده تاذت كلش يعني.
1: الله يعينها اي
0: خطايا باعت ذهبها مرتي باعت ذهبها على مودي
1: يابا دول عين اي عاشتيدها والله
0: اصيله لا بنت السلطان يعني وريه بنت السلطان
1: والنعم يعني. ايه والنعم
0: واخذتها هي من ريال مدريد وانا من برشلونه حتى للمصالحه الوطنيه حتى
1: زي... حسين هدنا بالبيت قبل
0: اي ف والله قلبي بارد قاعد قلت لها ثقي بالله يعني هذا هو حلالنا ويرجع لنا كان دق علي تليفون يابا فضلت شغله تعال استلم حسابك
1: يا الله
0: ابو السلاطين شنو شنو شنو يعني شنو
1: ما لحق امشي
0: اشتريت قاع بالمبلغ مو كله يعني طلعت منه هيك جزء قليل يعني جزء خلينا نقول 10% 15%
1: زين
0: والباقي اشتريت بيه قاع سجلته باسمها
1: ايه ها اي حلو تستاهل هيك مره معدله صاحبة وقفه
0: ما قابله ما تقبل وها قلت لها لا خليني اسوي شيء صح للزمن امور دنيا
1: حلو
0: وهاي كل شيء الدنيا شوفه
1: طبعا طبعا 100%
0: فخير من الله وبركه ورحمه بس موضوع الشغله اللي اشتريتها وندمت عليها بس هاي اذتني لان يعني سقيت
1: اي كان اي
0: ولا سيارات كل اللي اشتريها الخسار كل خسار
1: عادي مثل يعني
0: ايه. ولا مره اي ولا بس والله عندكم تحكون على الشارجر والسايب والهاي عجب ما حبيتوها
1: ما حبيتها يعني
0: زين شو تحب يا سياره
1: يعني عاد كنت قبل خارج العراق كنت اميل لل يعني الماني اشتريت كوري هواي اشتريت احبه لطيف وسهل مو انا مشكله ما اطول بالسياره يعني اخذ زيرو ثلاث سنوات سنتين ابيع ما بقي
0: حلو
1: يعني انا
0: حلو.
1: عندي فد ليمت اني كشخصيا كسلطان سياره تعبر ال 50,000 بعد لازم تنباع
0: 50,000 جوا ايدك
1: 50,000 كيلو 50. حتى لو مو جوا ايدي جوا ايدي ما 50,000 كيلو سياره 50,000 وفوق بعد 51 انا تلقاني قوم ارجف بس ارد ابيع ما احب ايش
0: بس اوبشناتك يعني اوكي اذا يعني انت مختار الكوري اللي هو اثبت جدارته اقتصاديا
1: لا هنا اختلفت هنا اخذت ياباني
0: بعد اي بس بالفترة الاخيره الصين نزلت منافس قوي
1: نزلت منافس قوي وكلش حلو ويخبل بس يعني انا من الاشخاص اللي احبها بس دائما يعني للاسف سوق بغداد يعني حكمك يعني هسه انت هسه انا اسولف لك اذا واحد يشتري كوريلا بالشهر العاشر حلو
0: حلو
1: و 23 شكل الخليجي ووكاله وكاله جيهان
0: اي ماكو
1: والسياره كل شيء ما بيها
0: تمام
1: وتبيعها هسه ايش قد تخسر انت هسه بالمنطق ايش قد
0: يعني بال 20%
1: 20% من قيمتها
0: انت مشتريها بالعاشر وهسه احنا الشهر الخامس
1: ايه
0: اي بدا الصيف ماكينه 1800 هي
1: اي بس تخبل سياره شك كل شيء
0: ما يخالف ما يخالف وانت 23 واحنا 26 راح نوصل
1: العام اشتريتها العام اشتريتها
0: تخسر ابو السلاطين يعني
1: لا خسرت خسرت في 30% اللي هو الكوريلا لازم ما يخسر ما اقدر اقول لك انت بتخسر وانا اخسر
0: اي صيتك 20% لان انت باعتبار سنجل يوز وحافظ عليها
1: لا انا السياره ولو هذا مو حوارنا بشوف انا كلش من احب الاشخاص اللي يحبون يعتنون بسيارتهم يعني تجي انا كانت السيارات اللي مثلا اشتريها ليش اشتريها زيرو اشتريها زيرو تستلمها من عندي ماشي 50,000 تقول انت يعني مسوي شغله العكس العالم رافع العداد مالته اللي مستحيل هاي السياره ماشي مثلا 50 40,000 هاي السياره ماشي 3000 2000 لازم
0: اكثر اقدر اضحكك شويه؟
1: اي ضحكني يلا.
0: طولنا بس
1: عادي ما عندنا شيء نسولف.
0: انا احب النقاش وياك دائما وانت من الاسباب اللي محببتني بقناه الرشيد.
1: ذهب في دول عمرك يا ورده.
0: السبب الرئيسي خاص ما اقدر احكي.
1: أيه.
0: والسبب الثاني والكبير كلش هو ست ماجدة الشجيري الله يذكرها بالخير.
1: الله يذكرها بالخير رائعه.
0: وانت من ضمن الاسباب.
1: خبل ست ماجدة جميله جدا صديقه عزيزه.
0: فكان تذكر بال

0: يعني شلون عندهم فد شيء جديد نازل من
1: التركي والرزة انه للتغفر بالسويتش ما هاي
0: ايه هاي فد انجاز
1: انتقل مرحله ايه بالموضوع
0: صح
1: تحياتي لك ابو شهوده شكرا جزيلا لاتصالك هلا ومرحبا مع السلامه باهلا شوف احنا ممكن هسه اكو ناس تقول لك شنو السولفون صار كم ساعه هاي حوارات افضل والله اكو شيء احنا مرات من نتذكره ندخل في تفاصيل في عقلنا والله يعني نحب احنا نسولف وانا دائما قال اكثر من مره هذا البرنامج هو مو سؤال وجواب مو شلونك شخبارك والله زين مع السلامه هذا عباره عن صالون ثقافي اجتماعي سولف بيه كانما احنا قاعدين كنا هسه بقاعه كلش كبيره ودن سولف وهذا اساس الحميميه والاحترام والتقدير اللي يكون ما بيننا وبين المستمعين وشايفين انتوا اكو مواضيع مرات تكون جديه يعني ما اخلي احد ممكن شويه يطول بالله ليش لان حتى اعطي مساحه اكبر ومرات مثل الخميس اليوم نعطي مساحه نضحك نسولف نسحب طاقه سلبيه من اسبوع كامل خصوصا الى انه هاي الاسبوعين اللي فاتن هنا اول اسبوعين تنفسنا بها الصعداء بعد ان صار الصراع ما بين الولايات المتحده وايران فلذلك انا اعتقد الان انه احنا في هذا البرنامج اكثر من مره انا اقول انه هو عباره عن صالون ثقافي قد يفهم من يفهم ومن لا يفهم لا يسمع ولا يريد يشارك فتحملوا يعني عادي اللي يبقى ويانا هلا بي واللي ما يحب هيك سوالف اكو اذاعه ثانيه تخبر جوز طلع برامج او جوز واحد يقول لك انا احب الكهكه والبهبه الزياده يعني اسف اللي تاخذ الى مرحله التفاهه موجوده ايضا عادي يعني ما كل شيء موجود بعد ترى على الهواء احنا عندنا اكثر من 50 اذاعه ترى بالترددات فروح قلب تلقى غيري موجود حلو لطيف مرحبا استاذ عمار هاي
2: كيفك
1: معك جاك هذا صح لي كيفك قاعد بالمانيو مالك ومرتبة هاد لي وصح لي كيفك
2: ألف.
1: وين هاي
2: 50 ألف وتبيعها الله اكبر
1: شنو 50 ألف
2: والله انتم مال سيارتك
1: اي والله 50 ألف
2: وبيعها
1: والكعبه خمسين.
2: والله عم متعافينا للعراق
1: ما بقي هاي
2: كفيلك العباس
1: ما اعرف
2: انا سيارتي هسه سيارتي اخذتها 28 ألف
1: ايه؟
2: وهسه ماشيه تقريبا 150 ألف
1: يما جاسم يا ابويا شنو هاي
2: والله العظيم
1: صدق
2: عد والقران احنا سياراتنا كلها ايش سلطان
1: 150 ألف
2: 150 ألف انا اخذتها 28 ألف اخذتها تقريبا ب 31 ألف يورو
1: اي
2: هسه اذا ابيعها على 150 ألف مو اقل من 30 ألف
1: شنو هاي
2: جوه ال 30 والله العظيم
1: اقول لك انا سيارتي هسه ماشي 36 ألف
2: وانت شفتها اي
1: شفتها ما شاء الله بسم الله ما شاء الله هسه سيارتي ماشي 36 ألف فاليوم دبع على العداد قلت 36 لا اله الا الله شو بساعة شنو الموضوع افتر هواي ما مفتر هواي بس هي بعدها والله بعد انا هسه ايش صار عندي هاجز هسه راح تمشي 14 ألف ايش وقت تمشي 14 حتى انا يمكن احتمال بدل
2: سلطان عندي ولا صديق لبناني
1: اي
2: سيارته عنده توران احنا نسميها توران فوكس واجن تجي تقريبا 7 راكب او تجي 9 راكب حسب
1: طيب
2: والله العظيم لبناني
1: اي
2: 500 ألف
1: احا
2: الا بح
1: يا ابويا اي
2: من اشترى سياره جديده قلت له حاج اسمه هو بسام قلت له حاج بسام السياره وين وديتها قال والله برضه بعتها يعني انطيتها يعني يبيعونها خارج المانيا قلت له هاي يمكن يمكن راح تسوي حفله عمره وحياته
1: اي بالله تخلص منك اي والله العظيم
2: احنا سياراتنا كلها 300 ألف 150 ألف 200 ألف يعني اي الديزل يعني عندنا هنا ديزل على 200 ألف يعني تنباع بسعر زين اي هسه عنده ولا صديقي عنده اودي كومبي صارت عنده مشكله يعني بالجير اوتوماتيك يعني هو الصوت مو من عنده يعني الصوت من اللي اشتراها من عنده اشتراها تقريبا هي ماشي 200 ألف هو مشى فوقها 220 ألف
1: يا ابو على ارقام يا ابو قلبي
2: بالقران سلطان
1: شنو هاي
2: 220 ألف بدل احنا عندنا احنا
1: عجب لا تبدله بشاش بقى براشي صار يسوي مع 400 ألف
2: بالضبط خطيه دهن الجير ب 400 أورو 450 غسل وتبديل فقام عند الجير
1: زين طبعا قام طاقه روحه
2: اي بالضبط شنو قام بي اكو قطعه اكو جوا بداخله مثل قطعه الكترونيه اذا وديها بشركه الاودي
1: طيب
2: يقصبونها بدا يعني معدل قصبه معدله وودها شركه خا يعني داخل المانيا صلحوها للقطعه بيها كان اكو سنسورات او

0: طيب
1: تجي شلون الفنتيل، الفنتيل مالتن خربانات
0: زين،
1: فرجعوها له وركب القطعه اخوه لانه هو اخوه ميكانيك، ركبوا القطعه على عكس الصور الدهن، رجع مالته القديم لانه سوى جديد. باعها خابرته قلت له ابو زوني بشر، قال والله برضه الحمد لله والشكر اشتغلت السياره. قلت له هذا شيني هسه شيني هذا مثلك السياره ما تطول عنده، قلت له تنفسها سنه
0: زين
1: ويبيعها. بس هسه كودن السيارات عندنا غاليه بالمانيا،
0: بقاها
1: شلون بقاها سياره كومبي اوت، فالسياره حلوه يعني
0: حلو
1: تسحب.
0: كل زين.
1: انا سيارتي اشتريتها يعني وتندمت.
0: ليش
1: اشتريتها وتندمت؟ ندمت لانه اشتريتها طويله.
0: زين،
1: اكو يجي هذا النوع يجي صغير واكو يجي نوع طويل.
0: صحيح،
1: انا اللي عندي طويله ومتندم عليها بقشع على راسي.
0: احا زين،
1: لان احتاري شني اشتريتها كبيره على مود الكرسي مال تحسين.
0: اي
1: قلت خاف يخلوا له عربان من ورا يعني مصعد.
0: تمام،
1: تفيدني لانه بالشركه قال لي هاي تفيدك تخدمك. اي بس تسعه راكب. منعتها اكو يجي اكو اصغر واحلى وارتب، بس يجي شويه اغلى يعني. اي تحتار بالباركن مالتها سلطان.
0: صدق؟
1: والله
0: هاي انت مشتريها ماشيه ايش قد؟ 20,000؟
1: ماشيه 28,000 اخذتها
0: من قول 30,000 وهسه ماشيه 150,000، يعني 120,000 مشيت بيها وانت متندم؟ لو ما متندم ايش قد وصلت بيها نعيم خويا؟
1: وصلت بيها يعني وين وصلت بيها؟
0: لا هو دا اقول لك انت متندم 120,000 تمشي بيها، هسه لو ما متندم كان ايش قد بقيت بها؟ 400,000 600 طق المليون شنو الموضوع؟ ها متندم و120,000 ماشي بيها؟ شنو هالندم في دول عينك؟ لا لا انت فدنوم ندمان في دول عينك حبيبي.
1: استوى يعني استوى ها
0: اشر عندي، توا صار الندم
1: عند لا استوى اشر يعني استوى اشر عندي الزنزور الاخير على جهه الامير مال الاي بي اس ولا هذا احنا نسميه الاجير، هذا يسمونه الفنتيل مال اللي نحط يعني احنا نسميه اجير، ما اعرف ايش يسمونه انتم بالعراق
0: ما اعرف حسب
1: هذا اشر عندي. يعني هم مأشر عندي.
0: لا والله.
1: أنا عندنا هسه بألمانيا هيك جاي يسوون. يأخذها جديدة من الشركة. يروح بالأسود يطبع السيستم يلغي الأجير ويلغي الأيد بلو.
0: زين.
1: لأن الأجير عندنا كلش غالي. صراحة.
0: طيب.
1: زين. أسعار يعني مو أقل من يعني 700-800 يورو. حلو. يعني من عدد شغل عيدة.
0: أوكي. طيب.
1: وما يطول عندك 50,000-60,000 وبعدين هم نفس الشيء.
0: يرجع. لا والله أنت متندم. لا بالعكس راجع خياراتك حبيبي والله. راجع خياراتك. أوكي.
1: لا حبيبي سلطان.
0: طيب.
1: 50,000.
0: أي والله. في مال لا عمي في مال لا روح. روح روح الله يخليك تعبتني. اوكي تحياتي لك حبيب قلبي، هلا بك مع السلامه. باي باي. ماشي ب 150,000 120,000 ماشي عليه ندمان ندمان ندمان قلبي على الشوق. شو تريد اتصال انطيني؟ الو الو
2: مساء الخير شيخ الشباب.
0: يا هلا
2: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
2: دول
0: قلبك حبيبي
2: الله يسلمك. انا شغلتي متندم عليهن.
0: ايه شهن؟
2: والله اول يوم اكو شغله يوم ذكرتك.
0: ايه شنو؟
2: مال واحد يتوظف بالحكومه ومن هدر شبابه وحياته وصحته. قلت له والله العظيم ذاك المختار سلطان حكاها قال شنو يقول في 6 الصبح؟ شنو رايح للدوام؟ شنو اطلع بثلاثه؟ فعشرين سنه راحت من شبابي هيك والله العظيم.
0: دي الله
2: اخ اكبر خساره بحياتي.
0: ايه
2: تيجي عشان السامع يجيك حزب اسلامي يجيبون عليك واحد مدير لو مسؤول ماكو؟
0: ايه
2: ماكو يظل يتسلط عليك وهو كل شيء مشايف.
0: اي طبعا هي هاي واحدة من الاشياء اللي واحد مرات يمر بيها بالحقيقة بالحياة الوظيفية لما يكون اكو خصوصا طبعا هي انه هواي قاتلات للحياة الوظيفية، الامان الوظيفي، عدم التقدير، وجود اشخاص اصحاب قرار ما يكونون هم جيدين، وهاي طبعا كل شيء هواي موجودة بالحكومة يعني. أسب الأهلي موجودة بس أخاف، بس إحنا نحكي عن الحكومي لا هواية خصوصا بهالوقت هذا اللي هو يعني محسوب محسوبية والمنسوبية موجودة يعني على أقل تقدير ب ب
2: المحاسبة
0: المحسوبية والله حتى المحسوبية موجودة هي يعني كل مكان
2: زين لو لا
0: طيب هاي تندمت عليها
2: مش شلون مكانه بالسلاطين والله اليوم ذكرتك والله اليوم الصبح
0: الحمد لله
2: زين تعب العشرة
0: زين
2: ليه قدرون يتعب وليه قدرون يشتغل
0: ما قدرون هذا فد موجود حقيقه عندنا بالحياه وهو مزعج جدا. بمقابل طبعا اكو

0: مؤسسات حتى حكومية، أنا يمكن عندي أصدقاء يعني بالحكومة يقول لك لا إحنا لحد الآن، وهي دائما جاك الواوي جاك الذيب، إنه لما تتبدل حكومات يتبدل مدير عام، يتبدل رئيس قسم، يتبدل وزير، يتبدل وكيل، تبدي تتغير الأمور كلها، ما تبقى الأشياء على ما هي، أو على أقل تقدير اللي يجي يقول لك مثلا تعال انطيني كشف تقييم من اللي ينجز من الهاي يكمل اليومه أو يخمط المالات ويفلت. فما شكرا، أشكرك شكرا جزيلا، ما بقى لنا وقت، تحياتي لك يا حبيبي، شكرا ممنون. أنا آخر مكالمة هاتفية من الأخ، لا ها أحمد، اي مثلا شو اسوي له وين؟ الو
1: اهلا وسهلا بك،
0: شو الاخبار؟
1: يوم جديد
0: حب جديد، حياه جديده،
1: لا
0: امل جديد،
1: يوم جديد ومساء جديد، نريد نعزل
0: مساء
1: 40 دقيقه بعد عندنا دقيقه
0: اوكي، يوم جديد مساء جديد، اي
1: اي عفوا يعني يوم جديد انت مساء جديد،
0: مساء جديد
1: سلطان.
0: اي ها
1: اي ما ادري ما تطولتها،
0: شو تندمت انت على شيء؟
1: ندمت حجي كانت هي غير شغله، بس هسه جبتوها على السياره. السياره اللي اخذتها ذيك المره جيمسي، اخذتها
0: الحمراء،
1: هسه تقريبا خسرانه شده وربع، صار لها بالضبط عندي سنه ونص.
0: طعتك بيها انا اربع شدات طنيها.
1: اي شو انت ابو معارض اصلي؟ والله باربع ونص بايع حلبنيه بس من تضغط شاقه مالتها تفتر.
0: كيفك؟ ايش قد ماشيه هي؟
1: مشكله هي هسه هي كانت ماشيه 30، هسه ماشيه تقريبا اقل ال 45
0: مايل.
1: اي ماير
0: هو عم تفيد
1: اوكي. اي التدور كله عمي زيرو
0: زين. هاي لونها بس
1: عمان والاكسنت.
0: الله
1: يرحم عمان. عمار
0: لا من الاكسنت عمار، هسه سيارتي انطابق بعد ما عنده
1: ابو علي البطل اليوم، شو ما سوى انا لا حفله ولا
0: ما سوى حفله، بس هو اول ساعه منفعل وشاد الوضع شد. اي هسه برد هو هاي
1: شو اليوم خميس فوقها
0: ما اعرف، هو هاي تجي حالات.
1: اي والله هسه راح تعزل،
0: راح
1: عشان ترد اقول ونسيت دماغي صفر
0: هبه يعني. اوفه ما يخالف، هاي اهم شيء البيض راح يدبوك ومستورد راح شويه يخفض.
1: حاج شنو بس قالوا دخل البيض كلها زلم اليوم ناشره بالبيض، توفر كميات توفر كميات.
0: ها قولهم بعد وين كنتوا؟ لازمين يا ويلي
1: بالليل خابرني البارحه واحد ريلات بعدها
0: تحتاج هنا قصلك احسن. اي
1: لا مو اقص لك، ثلاث برادات خذهن انا اول اللي مدخلين هو الولد فجهه معنيه.
0: ايه.
1: والله العظيم محقق قران باوع الصبح انا جايب لي 20 كرتونه باوع قاعد احسبني خسر 500000 زين. قلت له اخوي لا سمعت المكالمه ولا خلي بيع من اليوم،
0: خلي بيع ثاني العدي والله
1: خلي بيعهن واسكت،
0: خلي حق بيعهن.
1: قالوا هاي الاشاعه نزل 5000 دينار الكرتون زين، والله العظيم وانت فكارثه
0: حياتي لك ان شاء الله. احنا مرات نوصل في مرحله الى انه احنا ممكن نتندم على بعض القرارات، وهذه القرارات خصوصا اذا كانت قرارات يوميه تشوفها قبالك مثل عمار كامل، هذا واحد من القرارات نتندم عليه، وممكن تكون هذه القرارات هي قرارات مصيريه كانت في يوم من الايام، لكن ابدا لا تتندم على فالتفصيله كانت بها نوع من الايمان بالله سبحانه وتعالى بانك قد قمت بالعمل الصحيح. الله سبحانه وتعالى حتى وان كانت سيعوضك عوضا جميلا. نلتقي إن شاء الله على خير وسلامة، تحياتي لكم وأتمنى لكم يوم جميل ورائع، خميس ورد، باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. غوتيريش يؤكد رئيس الجمهورية حرص الأمم المتحدة على استمرار تعاونها مع العراق. المجلس السياسي الوطني يؤكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة. كتلة الديمقراطي الكردستاني تعلن العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. بطاقة 600 ميجاوات الكهرباء تعلن قرب إدخال مشروع الربط مع تركيا إلى الخدمة. وزارة الزراعة الممارسات الاحتكارية وراء ارتفاع أسعار البيض. وزير الداخلية يعلن إنجاز الجدار الكونكريتي المتكامل على الحدود العراقية السورية. ترامب: محادثات جيدة جرت بشأن إيران خلال 24 ساعة الأخيرة. إيران تنفي صلتها بانفجار استهدف سفينة كورية بمضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله اللبناني أحمد بلوط. وسائل إعلام: اغتيال عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس إثر غارة إسرائيلية. الأنواع الجوية: أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج عطر

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM.

عندي إحساس راح أنساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. خميسكم أحلى. خميسكم أحلى على الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

كان شلون قلت عبي تعبت راح عليهم ما بد ما يسوون يعني شلون يعني شلون.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.